0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عطر الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس،
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك،
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يومياً نطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في الليل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

حبيبي.

0: قلبي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا FM.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
2: على هلا FM.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار صباحكم مع عماني، مشوار ثاني أيام الأسبوع يوم الاثنين 31 من أغسطس، ونحن في آخر يوم من شهر أغسطس. عاد إن شاء الله كان أغسطس يعني أموره تمام، أموركم كانت طيبة، مر الشهر كذا بشكل تحبوا بشكل عادي أو بشكل تحبوا إن شاء الله. ليش أقول لكم بشكل عادي أو بشكل تحبوا؟ بشكل تحبوا لأنه يعني أكيد كل واحد يحب إنه يومه وشهره وسنينه تمر على هو ما يحب بشكل عادي، يعني على الأقل أكيد ما نبغى نحن الوضع يكون سيء، أو إنه لا سمح الله تكون مريت بيعني مثلا وقت صعب. الحمد لله رب العالمين، دائما نشكر الله سبحانه وتعالى على أيامنا العادية اللي تمر بدون أكشنات، تمر بدون ما يصير فيها شيء سيء لنا لأحبابنا أهلنا. الله يحفظكم جميعا يا رب ويسهل أموركم، طمنونا عنكم كيف الأحوال، كيف أصبحتوا، إن شاء الله يا رب صحة وعافية، وإن شاء الله اليوم أموركم تكون تمام يعني، وطالعين كذا أبكر شوية على أساس ما تطبقوا في الزحمة. نفس أمس الكل تفاجأ تقريبا والأغلب تفاجأ بالزحمة. خلونا في بداية المشوار نتكلم عن عادات تساعد ممكن جهازنا العصبي على الاسترخاء، خصوصا يعني فترة قبل النوم، لأن في أشخاص يعني تحسهم ما يقدروا يناموا بسبب ارتفاع الكورتيزول، وبسبب أنه يحس نفسه كذا يعني ما مسترخي، يحس بصعوبة لغاية ما ينام. ففي عادات كذا بسيطة ممكن الواحد يسويها عشان يروق ويروق ويكون في مزاج جميل إن شاء الله. أول شيء العناية الذاتية، العناية الذاتية تدخلك في مود الاسترخاء، تخليك كذا مسترخي. عندك مثلا ممكن الكتابة علشان تفرغ مشاعرك، سواء كتابة بخط يدك أو أنك تكتب في النوت. كلامك الإيجابي وكلامك الزين عن نفسك أبدا لا تستهين فيه أبدا، يعني أوكي ما شرط نروح ويعني كذا والله أنا اليوم سعيدة أنا اليوم زينة، لا مش كذا الفكرة، بس على الأقل ما توبخ نفسك، ما تنازع نفسك، ما تجلد ذاتك هذاك الجلد اليومي. نفس الشيء عندك وجود روتين على الاسترخاء راح يساعدك على الاسترخاء، تقرأ، تتنفس تنفس عميق، هذه الأمور. تأجل التفكير في المشكلة مثلا، خصوصا بالليل، خاص بالليل وقت النوم ليش أفتح مشاكل وسوالف وأمور، فأأجل يعني أأجل السوالف، أأجل المشاكل، أأجل هذه المشكلات لبكرة. عندك أيضا مثلا استشعارك أن هذه الراحة والاسترخاء حق لنفسك، وجود مهام مكتوبة واضحة تكون للغد، شعورك أيضا الداخلي أو شعورك بالسلام الداخلي اللي ممكن أنت تقوي أصلا بأذكارك يدوب الأمور الروحانية وقربك من الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء اللي تساعدك عزيز المستمع في أنك أنت ترخي كذا جهازك العصبي، خصوصا فترة قبل النوم. أنتوا شاركونا من وجهة نظركم إيش الأشياء اللي تخليك تسترخي وتخلي جهازك العصبي يسترخي.

31 من أغسطس مستمعينا الأحبة، ونشوف إيش هي الأيام العالمية في مثل هذا اليوم. أولا طبعا في العادة نبارك للي يعني عيد ميلادهم اليوم، كل عام وانتم بخير، نهنيكم يعني في السنة الجديدة، إن شاء الله سنتكم كلها خير وبركة، والسنة اللي فاتت كانت خير وبركة، وكل سنينكم يا رب يعني كذا خير وبركة بإذن الله تعالى. كل عام وانتم بخير جميعا، وانتم بصحة وسلامة انتم وكل من يعز عليكم. إذن 31 أغسطس إيش هي الأيام العالمية في مثل هذا اليوم؟ يوم الأكل في الخارج، هذا عاد للناس اللي ما تحب تأكل في البيت، يعني بدل ما يأكلوا في البيت يطلعوا ويأكلوا وجبتهم والأكلات اللي يحبوها برا. هذا يوم طبعا غير رسمي في 31 أغسطس. أنا ما أعرف يعني هل أنتم بالأشخاص اللي أصلا تحبوا أكل البيت ولا لا، ما تحبونكم أكل البيت ودائما أكلكم من برا وتطلبوا من برا في الدوام من برا، لأن في ناس ما شاء الله عليهم ملتزمين بأكل البيت، حتى يعني أكلهم يأخذوه معاهم الدوام من كثر ما يحبوا أكل البيت، يحسوا دائما أنظف ويحسوا أنه خيار صحي وماشي مثل أكل البيت. أكيد كلنا نتفق. يعني عندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي لإيش؟ اليوم اللي نحب فيه المذكرات، يوم الاحتفاء بكتب المذكرات والسير الذاتية في 31 أغسطس. يعني أنا ما أعرف هل الأشخاص يعني أنتم الأشخاص اللي تحبوا تكتبوا مذكراتكم لغاية الحين، يوم صغار كنتوا تحبوا يعني تكتبوا المذكرات وبعدين تغيرتوا. صراحة شوفوا أنا يعني يوم كنت صغيرة كنت أحاول أقلد الرسوم اللي أتابعه إنزين، ويعني كذا البنات كذا اللي حولي إنهم يكتبوا مذكراتهم يعني، بس لا ما في شيء. وش مذكراتي يعني؟ ما في شيء إن أنا أكتب فيه مذكر، يعني إيش فيها مذكراتي؟ ما في شيء. كبرت وحاولت إني أسوي هذا يعني هذا الشيء ونفس الشيء ما قدرت إني يعني أكتب مذكراتي، أحس ملل. فهمتوا كيف الفكرة؟ يعني إيش الفكرة إني أنا أكتب مذكراتي؟ بينما ما شاء الله في أشخاص يحب منهم يكتبوا مذكراتهم ويقريوها على فكرة كذا بعد سنين، ويحسوا إنه يا هذا صار لي أنا في هذه السنة، هذا صار لي وهذا الشيء اللي تخطيته وهذا الشيء اللي ما تخطيته. فهي شخصيات نفس ما نقول دائما في كل موضوع، إن الأمور يعني اللي تختلف فيها يعني خلونا نقول كذا الشخصيات، وكل واحد إيش يحب وكل واحد إيش ما يحب وكل واحد يعني كيف هو أساسا تعود. فتقريبا هذه الأيام العالمية اليوم على حسب ما أشوف هنا معاي. و خبرونا أنتم بالنسبة لكم، نحن قلنا اليوم في 31 من أغسطس اليوم العالمي لأكل خارج المنزل، واليوم العالمي لتجديد الحب يعني للمذكرات وكتابة المذكرات. خلونا نتكلم عن مسألة الأكل خارج المنزل، أنتم كيف بالنسبة لكم؟ تحبوا تأكلوا برا البيت، تأخذوها كتغيير مثلا تغيير روتيني، ولا أنتم أصلا من الأشخاص اللي ما شاء الله عليكم يعني دائما مثلا تأخذوا خلونا نقول كذا أكل معاكم إلى دواماتكم وين ما تكونوا رايحين لأنكم تحبوا أكل البيت؟

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: يفرق مع هلا اف ام. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

من هلا اف ام، يا صباح الخير والبركه عليكم. اذا مستمعينا الاحبه مكملين ومتواصلين اكيد ومستمرين معكم في مشوارنا الصباحي. انزين هالمره نروح لموضوع صراحه حبيته. انزين ولكن اول شيء خلوني اشوف كذا، هل انتم بالاشخاص اللي تضيعوا مفاتيحكم؟ مفاتيح السياره ممكن كذا تضيعها وتجلس تدورها، ويعني كل مره مكان يكون يعني معروف عنك انك انت من الاشخاص اللي يغير مفاتيح السياره. انزين فإذا كنت أنت مثلاً تغيب أو تضيع مفاتيح يعني سيارتك، محفظتك، تليفونك، بيقول لك يعني تراك أنت من الأشخاص اللي عبقريين. ها يمكن عقلك يكون مشغول بأفكار كثيرة، بعض الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص المبدعين يكونوا أكثر عرضة للنسيان بسبب انشغالهم بالتفكير والخيال. يعني باختصار لما تنسى أغراضك، مفتاح سيارتك، محفظتك، تليفونك، فهذا ما بالضرورة انك انت فيك عيب معين، هذا يعني ممكن انك انت عبقري مبدع لكن متخبي. نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. فعلا اعرف ناس كثيرة ما شاء الله عليهم يعني ورطة في نسيان المفاتيح، التليفونات، المحافظ، يعني كل شيء ينسوه. هذيل اكثر ناس واحسن ناس ممكن تخبرهم سوالف، لان اعرف انه يعني سالفتك ترى ما مهمة ما مهمة بالحد اللي هو جالس يتذكرها سنين وبنين. فهمتوا كيف الفكرة؟ خلاص يعني عنده أشياء وأمور في عقله، وطبيعة أنه كذا ينسى، ممكن يعني خلونا نقول أشياء، ينسى الأسماء، ينسى الأسرار، طبيعته يعني نساي. فأنا ما أعرف أنتوا من الأشخاص اللي تغيب مفاتيح السيارة، تغيب المحفظة، تغيب التليفون، وإيش المواقف أصلا اللي صارت لكم بسبب هذا الشيء؟ أنا متأكدة أن في كم هائل من المواقف للأشخاص بسبب وأكشنات يعني بسبب نسيانهم هذه الأغراض. اللي ينسى تليفونه، اللي ينسى مدري محفظة، واللي ينسى مثلا مفتاح سيارته. تخيلوا واحد مثلا مسافر ونسى محفظة في مكان، وتعال شوف التشتيت اللي تصير له. يعني أنا بس وأنا أكلمكم أتذكر أن في قصص فعلا كذا لأشخاص حواليني بسبب النسيان صارت لهم كذا كوارث بصراحة. فخلونا نشوف المواقف اللي مريتوا فيها بسبب النسيان، إذا كنتم الأشخاص اللي تنسى مفاتيح السيارة، المحفظة، التليفون، يعني هذه أغراضك الشخصية. على 9 3 5 102

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om

0: منتجك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

التحديث المروري، ويا صباح الخير يا صباح الزحمة والكثافة المرورية على طريق مسقط السريع وشارع السلطان قابوس. أيضا نفس الوضع عندنا، نروح كذا بالتفصيل. طريق مسقط السريع في وين؟ مخرج المعبيلة، آخر مخرج في المعبيلة في ازدحام، وقوف تام، يعني حركة بطيئة، وبعدين ترجع الزحمة مرة ثانية بعد مخرج الخوض ومخرج الرسيل إلى مرتفعات المطار الأكثر ازدحاما. وعندنا أيضا شارع السلطان قابوس من جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة، الحركة بطيئة جدا جدا، فيعني زحمة حاليا، خلونا نقول في السيب بالاتجاه إلى مسقط الزحمة الأكثر. أيضا العامرات، أمس العامرات كانت أمورهم تمام، اليوم أشوف أن ازدحام بجانب دوار منتزه العامرات، في ازدحام ووين دوار المنطقة الثانية، أشوف كيف وضع عقبة بوشر في صباح اليوم، العقبة أمورها تمام. فهذه إذن مستمعين أمور الزحمة وآخر تحديثات الزحمة في صباح اليوم. نتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهتكم بألف سلامة. كان معكم التحديث المروري.

جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

أهلا فيكم وصباح الخير. نكمل مع المشاركات والرسائل. يا أهلا ومرحبا بكل اللي يرسل ويتواصل معنا على الواتساب. أم دعاء، صباح الخير يا أم دعاء. تقول دعاء تسلم عليكم ومشتاقة تسمع اسمها. أهلا يا دعاء، صباحش خير، إن شاء الله تكوني بخير. وهذه مشاركة من مريم البلوشين، صباح عليش بالخير أنتي ودعاء، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. أميرة، صباحش خير يا أميرة. تقول صباح الحب والسعادة، والله أنا يعني عديت مرحلة نسيان المفاتيح والمحفظة والتليفون، أنا زين ما أنسى عمري والله. أحيانا نطلع من البيت علشان أشتري أو أجيب حاجة، تخيلي أنسى ليش طالع، علشان كذا أقولش زين ما أنسى عمري. بس الأمور طيبة الحمد لله. وتخيلي أحيانا أنا والوالدة نطلع مشوار ولما نخلص نروح صوب السيارة يعني أجلس سيكند سيت وتو الوالدة واقفة وتشوف علي وتقول تو من سوق السيارة، واجد تصير معي. بس الحمد لله الحياة حلوة. فشكرا أنت يعني يا أميرة، هذه طبيعتش صح كلامي ولا لا فجأة تغيرتي؟ أحس أن طبيعتش ممكن تكوني تنسي، فعادي دامنا طبيعتش والأمور طيبة ما في شيء يخوف إن شاء الله. انزين، هنا عندي أنا نساية درجة أولى، مستحيل يعطوني شيء في البيت أو يأمنوا علي بشيء، لأن يعرفوني أني عادي أعقى أي يعني مكان، يا ما تليفون غاب عني، يا ما بفتح سيارة ورط فيه، يا ما ويا ما. بس خلوني ساكتة، مواقف كثيرة بس لو أحكي لكم ما راح نخلص. طبعا نحن اليوم نتكلم وقلنا أن لو أنك أنت كنت من الأشخاص اللي مثلا ينسى مفتاح سيارته، ينسى تليفونه، ينسى محفظته، الأشياء اللي يعني المفروض تكون معاك كذا طول الوقت، ممكن عقلك يكون مشغول أصلا بأشياء كثيرة. فبعض الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص المبدعين بين قوسين هم اللي أكثر عرضة للنسيان بسبب انشغالهم بالتفكير وبالخيال. يعني باختصار نسيانك لأغراضك ما بالضرورة يكون فيه عيب، يمكن أنت هذا تكون طبيعتك، هذا واحد. اثنين، ممكن أنت تكون عبقري ومبدع بس يعني كذا متخبي، أنت ما عارف، يمكن هذا الشيء فيك بس أنت عبقري ومبدع، يمكن انشغالاتك يعني كثيرة فعشان كذا تنسى بعض التفاصيل. فنتكلم اليوم عن المواقف اللي تصير لكم بسبب هذا النسيان، وهل أنتوا أساسا من الأشخاص اللي تنسى ولا لا؟

0: شكر.
1: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

صباحكم عماني من هلا اف ام. ما نرجع لمشاركاتكم ورسائلكم عن ايش تتكلموا اليوم. اليوم نتكلم يا فاطمة عن النسيان، وقلنا اذا انت من الاشخاص اللي مثلا تنسى مفاتيح السيارة، تنسى التليفون، تنسى المحفظة بشكل دائم، وخلاص معروف عندك انش انت تنسي، هذا ما شرط انه مثلا في شيء لا سمح الله، لا انت ممكن تكوني طبيعية، او الخيار الثاني انش عبقرية، لان يقولوا ان الاشخاص اللي تنسى مفاتيح السيارة والمحفظة والتليفون او الاشياء اللي ممكن تكون عندها كذا بالعادة بشكل دائم، فهم ممكن هذه تكون يعني علامات على انك انت شخص عبقري. فهذا المستمعين كذا مع مشاركاتهم ورسائلهم والاشياء اللي ينسوها دائما. بصراحة انا دائما انسى يعني مفتاح سيارتي، دائما دائما دائما، لغاية ما ارتحت اشتريت بعدين عاد السيارة اللي ينفتح، يعني تنفتح السيارة قصدها بدون ما تحتاج انها تطلع يعني المفتاح من الشنطة. زين، من المشاركات انسى التليفون صراحة وين ما اروح، يعني مثلا لو كنت رايحة شوبينج وبعدين تليفوني برا في يدي عادي ممكن انساه في شيء من الارفف، وعاد تعال ودور وين التليفون، اهم شيء ما صامت، لان اذا صامت راح عليش عاد التليفون. زين، وانا علاماتي ايش؟ هذا الوضع ما يطمن. لا انت علاماتك طبيعية اميرة ومرش تمام. يا انش تفكر بزيادة، يا ان خلاص هذه طبيعتك يمكن من الزمان، الا اذا يعني هذا شيء مستجد يبالش تروح تفحصي فيتامينات. بعد انا ما عندي خبرة في الموضوع، شوفي فيتامينات، شوفي دكتور، مع ان انا احس يعني هذا اللي ذكرتيه عادي ممكن يكون طبيعي.

انت انسانه بسرعه يعني سريعه، فعشان كذا هذه واحده من الاشياء احيانا اللي تخليش تنسي وتتصرفي يمكن بعشوائيه في بعض الامور. حسيت كذا من اللي كاتبتينا. انزين، هنا ايضا من المشاركات مشاركات صباحيه. صباح عليكم بالخير، يا هلا وسهلا سميه، اسماء، عندنا ايضا ام نور، كلكم جميعا صباحكم خير وبركه.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره. شاركنا.

0: طور عالم.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو، طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

أهلا فيكم بداية الساعة 8 من استديوهات هلا في آم. صباح عليكم بالخير كل اللي الحين طالعين منضمينا في هذه اللحظات. يا هلا ومرحبا فيكم في أكيد مشوار ثاني أيام الأسبوع من صباحكم عمانية. انزين مجموعة من المشاركات كذا الواصلة، مشاركات صباحية، رسائل العودة، صباح الخير، صباح العودة للدوام ورجوع روتين الصباحي الجميل. أنا من كثر ما أنسى كله أسجل في الكالندر تذكير علشان ما أنسى شيء، حتى خططي ومشاويري اللي أريد أسويها أكتبها ويجيني يعني تذكير. حلو أنك أنت لما تعرف نفسك من الأشخاص اللي تنسى، جميل أنك مثلا كذا تحط لك في الكالندر، تحط لي تذكير، تكتب مهامك. هذه مشاركة منال، صباح الخير يا منال. وأيضا أبو محمد يصبح عليكم بالخير ويقول قايم بدري علشان أشوف لي أي مشوار وأطلع علشان أسمع يعني أخباركم. أهلا يا أبو محمد، وبعدكم شكلكم مأجزين، في كذا أشخاص بعدهم مأجزين. لا يقول عدنا عدنا عدنا والحمد لله. أهلا يا صباح الخير، هنا أيضا عدنا للزحمة. شخباركم وكيف الأمور من مشاركة هبة، صباح الخير يا هبة. هو فعلا عدنا للزحمة من ناحية عدنا عدنا، ولكن بعدها ترى ها يعني أنتوا أكيد حاسبين حسابكم إنه يعني صح إنها زحمة، لكن ما هذيك الزحمة الخانقة اللي ممكن الدقيقة تفرق ترى في التأخير. بس يعني شيء زحمة اليوم، وحتى زحمة اليوم على فكرة أكثر من أمس نفس ما باين معنا في الخريطة. عموما رجعنا وانتوا رجعتوا، نحن ما رحنا مكان، نحن موجودين كنا طول الصيف، انتوا اللي رجعتوا ان شاء الله كنتوا كذا يعني مستانسين في إجازتكم مع أولادكم، وأكيد العودة التدريجية مع أبنائنا الطلبة في المدارس. يا هلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباحكم عماني من هلا اف ام، يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الاحبه، مكملين اكيد في تواصلنا في صباحكم عماني ومشوار يوم الاثنين، ومع عوده الزحمه اكيد في الطرقات نشوف الاوضاع مع الرائد ناصر الراجحي، اداره العلاقات والاعلام الامني بشرطه عمان السلطانيه. اهلا وسهلا فيك الرائد ناصر.
2: اهلا بك شذا، واهلا بكل من يسمعنا عبر اثير برنامج صباحكم عماني، ونرجو كل من يركب الطريق في هذا الوقت دروب سالمة وآمنة أيا كانت مقاصدهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب بإذن الله، الله يحفظهم. إذن الرائد ناصر، من هذا الأسبوع يعني بدينا نلاحظ عودة الحركة والزحمة للطرقات، فمع دخول الأسبوع القادم أتوقع الزحمة راح تكون أكثر مع عودة المدارس.
2: نعم أخت شذا، هذا بطبيعة الحال قد لاحظها مستخدم الطريق في هذا من بداية هذا الأسبوع مع عودة الموظفين بعد الإجازة الصيفية، وأيضا بدء العام الدراسي منذ هذا الأسبوع. أقصد هنا أيضا عودة المعلمين والهيئة التدريسية والإدارية إلى العمل من جديد، وأيضا عودة بعض أيضا المدارس الخاصة بالعمل وأيضا الدراسة. ومع الأسبوع القادم كما ذكرت من المتوقع أن تشهد أيضا حركة نشطة في الطرقات، ولا سيما الطرقات المؤدية إلى مختلف المدارس. وشرطة عمان السلطانية بطبيعة الحال تعمل بشكل مبكر كذا وبشكل مدروس أيضا بوضع خطط مرورية لتنظيم الحركة المرورية ولانتشار أيضا المدروس لضمان التعامل مع مختلف مستجدات الحركة المرورية التي ستكون كما ذكرنا حركة نشطة وأيضا كثيفة في الطرقات. وأيضا من المتوقع أن تكون هناك أيضا بعض الحلول المرورية التي تقوم بها بعض الدوريات لتسهيل وصول الحافلات وأيضا المركبات الخاصة التي تنقل الطلبة إلى مختلف المدارس إن شاء الله.
1: فإيش أكثر الفترات اللي المفروض أن السائقين يستعدوا لها خلال يعني الفترة أو خلال الأيام القادمة؟
2: بطبيعة الحال وقت الذروة الصباحي هناك حركة نشطة على مختلف الطرقات الرئيسة، وربما الكل الذي يتطلع إلى لديه موعد إلى الوصول إلى مقر العمل في أيام الأسبوع قد يلحظ ذلك مع بداية العام الدراسي، أن هناك شيء من الكثافة المرورية يلحظها في الطرقات وفي المحاور المرورية الهامة كالدورات وأيضا مداخل ومخارج الجسور. فلذلك من المهم أن يجدول سائق المركبة وقت في الخروج المبكر وكسب أيضا بعض الوقت للوصول بشكل مبكر واستيعاب أيضا الكثافة الموجودة في الطرقات، لأن ستحدث فارق في ذلك. أيضا الالتزام بالمسار وبإجراءات والقواعد المرورية قد تكون أيضا سبب في يعني انعكاس تلك الحركة انسيابية نوعا ما في الطرقات إذا ما التزمنا بالقواعد المرورية، وأيضا التزمنا أيضا بتنظيم الحركة المرورية والحلول التي توجدها الدوريات في مختلف الطرقات.
1: فيعني كيف يتم أيضا التعامل مع المدارس اللي تقع على الشوارع الرئيسية وتشهد اختناق كبير؟
2: نعم، شرطة عمان السلطانية بمختلف الدوريات، دوريات المراكز ودوريات أيضا المرور في مختلف قطاعات يعني القطاعات تقوم أيضا بدراسة الطرقات المؤدية إلى المدارس بطبيعة الحال، وأيضا تمركز الدوريات بشكل مدروس في بعض النقاط المحورية كالدورات وأيضا الطرقات المؤدية إلى هذه المدارس لتنظيم الحركة المرورية وإيجاد أيضا الحلول المناسبة لضمان التدفق المناسب للحافلات لإعطائهم الأولوية ولتنظيم الحركة المرورية لهم للوصول الآمن إلى مختلف هذه المدارس. أيضا دراسة المواقع هذه المدارس والمداخل والمخارج والطرقات المؤدية إليها سواء في وقت الصباح أو حتى وقت الظهيرة وقت خروج الطلبة، فهناك أيضا انتشار مروري مدروس يخطط لها أيضا تنظيم يعني هذه الحركة النشطة لا سيما في بداية العام الدراسي إلى ما تكون هناك يعني شيء من التنظيم المتفق عليه من قبل الجميع سواء سائقي الحافلات أو حتى مركبات أولياء الأمور الذين يختارون أن يقلوا أبنائهم عبر مركباتهم الخاصة.
1: يعني في تنسيق مع المدارس أيضا لتنظيم دخول وخروج الطلبة والحافلات وأولياء الأمور؟
2: نعم بطبيعة الحال، وهذا يمتد إلى أيضا التنسيق إلى وجود أيضا مساحات آمنة لنزول الطلبة سواء بداخل المدرسة أو حتى بالقرب من حرم المدارس. هناك أيضا تنسيق مسبق مع المدارس لضمان نزول الطلبة في أماكن آمنة، وأيضا أماكن حتى يعني نقل الطلبة من يعني مختلف المناطق، فهناك تعاون وأيضا مشاورات مستمرة لضمان وصول الطلبة وأيضا إيجاد كذا مسارات آمنة ومنظمة وتواجد شرطي لتنظيم الحركة المرورية ومراقبة أيضا الحركة بشكل مستمر لا سيما في الأيام الأولى من بداية العام الدراسي. فهناك نعم تنسيق، والتنسيق أيضا يمتد في مختلف الجوانب حتى التوعوية لتثقيف أيضا كل من له صلة بمحيط وبيئة الطالب لضمان سلامته ووصوله آمنا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن أيضا يعني مع الزحمة نشوف بعض السائقين يحاولوا أنهم يكسبوا كذا دقائق أنهم يتجاوزوا يغيروا المسار واستخدام أيضا مسارات غير مخصصة للأسف. هذه التصرفات أكيد في النهاية يعني ما توفر وقت بالوقت أو أنها يعني تسبب زحمة بزيادة. إيش قولك رائد المسار؟
2: نعم أنا أتفق معك تماما، هي في الحقيقة لا يوفر فيها السائق أي شيء من الوقت، يعني هي فقط ممكن أن تعزز من الحركة المرورية والازدحام بشكل يعني كبير. فمن يتوقع أنه ممكن أن يتجاوز من كتف الطريق، تلك المساحة هي ليست مخصصة للتجاوز بطبيعة الحال، وفق القوانين هي ممنوعة وتعتبر من المخالفات الجسيمة. تلك المساحة وجدت يعني لوقوف بعض المركبات المتعطلة لحركة أيضا مركبات الطوارئ، وأيضا أحيانا نجدها أيضا لمساحة وهامش للإنشاءات وهامش أيضا للعمال الصيانة، فلذلك هي ليست مساحة أيضا آمنة للتجاوز منها. ممكن أن تعزز من الحركة المرورية في البيئة المرورية في ذاك الموقع، فهي في الحقيقة لا يكسب منها شيء مستخدم الطريق سوى أو القائم بهذا السلوك، إلا أنه يعزز من الحركة المرورية في البيئة المرورية المتواجدة، ويعني ينتهك فيها الآداب العامة للطريق والقوانين التي تنظم السير في مختلف الطرقات.
1: أيضا الحوادث البسيطة في أوقات الذروة تكون سبب في أن تتحول الزحمة إلى اختناق ممكن يكون كذا مروري كبير، فإذا صار يعني لا قدر الله حادث ولو بسيط في شارع مزدحم، إيش التصرف الصحيح من السائقين علشان ما تتعطل الحركة أكثر؟
2: نعم كذا، وهذا بطبيعة الحال وارد، ووارد جدا أن تكون هناك بعض الحوادث البسيطة، وهي بطبيعة الحال دام هناك مركبات على الطريق وهناك إنسان خلف هذه المركبات، فمن المتوقع أن تكون هناك قرارات خاطئة تؤدي إلى هذه الحوادث البسيطة، أقلها عدم وجود مسافة الأمان بين المركبة والأخرى، لذلك قد يتفاجأ صاحب المركبة بالمركبة التي أمامه قد فرملت بشكل مفاجئ ولم يكن له يعني له سعة كافية مثلا بسبب غياب هذه المسافة الأمان للتصرف السليم، فلذلك هذا الحادث البسيط ممكن أن يعزز من الحركة المرورية في الموقع. ما الذي يجب على السائق أو أطراف الحادث البسيط عليهم؟ أولا بطبيعة الحال سلامة الركاب والسائقين هي تأتي في المقام الأول، بعد ذلك عليهم أن يبادروا بإخراج مركباتهم من على المسار وعدم عرقلة حركة السير، وهذا واجب على أطراف أطراف المركبات. كذلك على أيضا المحيطين والمارين وأيضا المستخدمين ذاك الطريق عدم أيضا الفضول والتوقف لمشاهدة أيضا هذا الحادث الذي ممكن أن يؤثر يعني بشكل مباشر على فرملة بعض المركبات فقط لمشاهدة هذا الحادث البسيط، مما يؤدي إلى تعزيز من الحركة المرورية وأيضا شيء من الكثافة. فعلى أيضا مستخدم الطريق أن يبادر بأن يلتزم بمساره وبأيضا بعدم الفضول بمشاهدة هذا الحادث البسيط، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة وأيضا الدوريات أو مركز الشرطة أو مركز العمليات للتدخل لإنهاء إجراءات وحيثيات الحادث. ولكن كما ذكرنا المبادرة بإخراج المركبات قد تكون مطلب على أطراف الحادث إذا ما كان هناك لا شيء يستحق بأن يتقف به المركبات في المسار.
1: نحن نوصل لختام اللقاء، وقبل الختام نريد منك نصائح رائد ناصر، دامنا نحن خلاص بدينا العودة التدريجية يعني للازدحام، يعني واضح الزحمة أكيد بادية من أمس واليوم حتى أكثر بعدها من أمس، وأكيد الأسبوع القادم نفس ما ذكرت راح يرجع الوضع الطبيعي.
2: نعم، الحركة نشيطة تلحظها بأمانة، يعني الدوريات وأيضا مركز العمليات يتابع، هناك حركة نشيطة ربما في الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مسقط وإلى الداخل، سواء شارع مسقط السريع على مداخل وخارج الجسور، لا سيما المناطق المحاذية لكل من معبيلة والخوض والموالح وجسر الرسيل للقادمين من المحاور الداخلية وإلى مسقط وإلى الداخل، وفي المقابل أيضا بدءا من دوار الزلفة مرورا بدوار قصر البركة وأيضا مرورا أيضا بدوار أو بجسر الخوض والموالح منطقة المطارات والغبرة، هناك حركة نشطة قد يلحظها مستخدم الطريق، أيضا القادمين من العامرات سواء عن طريق وادي عدي وطريق العقبة العامرات بوشر، هناك أيضا حركة نشطة رصدت اليوم من دوار الجملة إلى دوار العامرات، وهناك دورية في الموقع أيضا لتنظيم الحركة المرورية وإيجاد الحلول المناسبة. ليست هناك أسباب مباشرة لهذه الكثافة، ولكن هي لكثافة مستخدمي الطريق، ممكن أنه من المتوقع بطبيعة الحال أن تكون هناك حركة نشطة على الأسبوع القادم. ما هو مطلوب من السائق وما هو مطلوب أيضا من سائق الحافلة وما هو مطلوب أيضا من جميع الأطراف المحيطة بالطالب، إذا ما ركزنا صحيحنا أيضا على سلامة الطلبة، علينا أن هي مسؤولية مشتركة أن تكون هناك سلامة للطلبة. نصائحنا دائما بأن الخروج المبكر إلى المدارس أو حتى إلى مختلف المقاصد، أيضا الالتزام بالمسارات، أيضا إذا ما كانت هناك طرق بديلة استخدام هذه الطرق البديلة، كذلك تثقيف أيضا أبناءنا الطالب، وهذه مسؤولية الطالب نفسه ومسؤولية أيضا ولي الأمر في كيفية ركوب والنزول من الحافلة، عدم التزاحم، الركوب بشكل منظم، أيضا كيفية أن يتصرف الطالب إذا ما وجد نفسه وحيدا في المركبة في الحافلة، يعني بعد نسيانه، بعد يعني أحيانا بعض الطلبة يعني كذا ينامون كذا في الحافلة، وإذا ما وجد نفسه كيف ممكن يعني يتصرف بتصرف سليم، كضرب هرن أو بعض الإجراءات التي دائما متفق عليها كإجراءات وقائية، ينبه من حوله بكيفية بتنبيههم بوجوده داخل الحافلة. أيضا السائق عليه مسؤولية أيضا مباشرة سواء في قيادته وفق القواعد المرورية، الالتزام بالطريق وبالإجراءات الوقائية، أيضا التأكد من خلو الحافلة قبل وبعد نزول الطلبة، كذلك ولي الأمر عليه مسؤولية كما ذكرنا تثقيف الطالب وأيضا متابعته ومراقبته وصوله ورجوعه من المدرسة، أيضا مستخدمي الطريق الذين يمرون من البيئة المدرسية الذين يمرون بالطرقات، إعطاء الأولوية للحافلات لضمان وصول الطلبة سالمين إن شاء الله إلى مختلف المدارس، وأيضا تجنبا لأي حالات الدس لا سمح الله، سواء بالقرب من البيئة المدرسية وحتى من الحواري والمناطق التي بها يعني الذين ينتظرون الطلبة فيها وصول الباصات وأيضا نزولهم، فعلى جميع الأطراف أن يقوموا بدورهم وأيضا مسؤوليتهم اتجاه الطلبة لضمان لهم إن شاء الله عام دراسي موفق وسالما آمنا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، ما قصرت، يعطيك العافية.
2: على الرحب والسعادة دائما أخذ شهادة، شكرا جزيلا.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه. نستبق المستقبل.
4: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: عندك شنو مميز؟

0: 0004. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: عشته عشته. الله الله.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

31 من أغسطس مستمعينا الأحبة، ونشوف إيش هي الأيام العالمية في مثل هذا اليوم. أولا طبعا كالعادة نبارك للي يعني عيد ميلادهم اليوم، كل عام وانتم بخير، نهنيكم يعني في السنة الجديدة، إن شاء الله سنتكم كلها خير وبركة، والسنة اللي فاتت كانت خير وبركة، وكل سنينكم يا رب يعني كذا خير وبركة بإذن الله تعالى. كل عام وانتم بخير جميعا، وانتم بصحة وسلامة انتم وكل من يعز عليكم. إذن 31 أغسطس ليش هي الأيام العالمية في مثل هذا اليوم؟ يوم الأكل في الخارج، هذا عاد للي

الناس اللي ما تحب تاكل في البيت، يعني بدل ما ياكلوا في البيت يطلعوا وياكلوا وجبتهم والاكلات اللي يحبوها برا. هذا يوم طبعا غير رسمي في 31 اغسطس. انا ما اعرف يعني هل انتم من الاشخاص اللي اصلا تحبوا اكل البيت ولا لا، ما تحبونكم اكل البيت ودائما اكلكم من برا وتطلبوا من برا في الدوام من برا؟ لان في ناس ما شاء الله عليهم ملتزمين باكل البيت، حتى يعني اكلهم ياخذوه معاهم الدوام من كثر ما يحبوا اكل البيت، يحسوا دائما انظف ويحسوا انه خيار صحي وماشي مثل اكل البيت. اكيد كلنا نتفق. يعني عندنا ايضا اليوم هو اليوم العالمي لايش؟ اليوم اللي نحب فيه المذكرات، يوم الاحتفاء بكتب المذكرات والسير الذاتيه في 31 اغسطس. يعني انا ما اعرف هل الاشخاص يعني انتم من الاشخاص اللي تحبوا تكتبوا مذكراتكم لغايه الحين، يوم صغار كنتوا تحبوا يعني تكتبوا المذكرات وبعدين تغيرتوا؟ صراحه شوفوا انا يعني يوم كنت صغيره كنت احاول اقلد الرسوم اللي اتابعه زين، ويعني كذا البنات كذا اللي حولي انهم يكتبوا مذكراتهم يعني، بس لا ما في شيء. وش مذكراتي يعني؟ ما في شيء ان انا اكتب فيه مذكر، يعني ايش فيها مذكراتي؟ ما في شيء. كبرت وحاولت اني اسوي هذا يعني هذا الشيء ونفس الشيء ما قدرت اني يعني اكتب مذكراتي، احس ملل. فهمتوا كيف الفكره؟ يعني ايش الفكره اني انا اكتب مذكراتي؟ بينما ما شاء الله في اشخاص يحبوا انهم يكتبوا مذكراتهم ويقريوها على فكره كذا بعد سنين ويحسوا انه يا هذا صار لي انا في هذه السنه، هذا صار لي وهذا الشيء اللي تخطيته وهذا الشيء اللي ما تخطيته. فهي شخصيات نفس ما نقول دائما في كل موضوع ان الامور يعني اللي تختلف فيها، يعني خلونا نقول كذا الشخصيات وكل واحد ايش يحب وكل واحد ايش ما يحب وكل واحد يعني كيف هو اساسا اتعود. فتقريبا هذه الايام العالميه اليوم على حسب ما اشوف هنا معاي. وخبرونا انتم بالنسبه لكم، نحن قلنا لنا اليوم في 31 من اغسطس اليوم العالمي لاكل خارج المنزل واليوم العالمي لتجديد الحب يعني للمذكرات وكتابة المذكرات. خلونا نتكلم عن مسألة الأكل خارج المنزل، أنتوا كيف بالنسبة لكم؟ تحبوا تأكلوا برا البيت؟ تأخذوها كتغيير مثلا تغيير روتيني، ولا أنتوا أصلا من الأشخاص اللي ما شاء الله عليكم يعني دائما مثلا تأخذوا خلونا نقول كذا أكل معاكم إلى دواماتكم وين ما تكونوا رايحين لأنكم تحبوا أكل البيت؟

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
5: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا اف ام.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

من هلا أفهم. إذن صباح الخير لكم مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا بجميع المستمعين اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. تفاصيل الساعة 9 إذن من صباحكم عماني، مشاركات صباحية كذا اللي صبحوا علينا، طالعين رايحين دوامات، رايحين مشاوير صباحية، رايحين مواعيد. الله يحفظ الجميع ويسهل أموركم ودروبكم بإذن الله. عسى الطرقات أفضل صارت الحين، نحن أكيد وقفتنا مع الطرقات راح تكون كذا بعد شوية، نشوف آخر المستجدات في هذه الساعة بحكم أكيد العودة التدريجية للزحمة. ما شاء الله يعني الزحمة بادية والناس متفاجئين إنه أوكي بعد هالمدارس ما كلهم راجعين، وكأنه صارت صدمة هذا الأسبوع إنه بعد الإجازة كذا في زحمة هم ممكن يكونوا ما متوقعينها، ولكن خلاص جاء الوقت اللي ضبط منبهك بدري شوية علشان تطلع بدري. ويعني هذا الوضع أكيد الأسبوع، يعني هذا الأسبوع بدري، الأسبوع القادم أنت محتاج تطلع بعدك بدري. تعرف الدقيقة اللي تفرق، هذيك الدقيقة أو يعني الدقيقتين اللي أنت تتأخرها ممكن في المنبه أنها تفرق بعدين في الزحمة، هو كذا الوضع رح يصير. الله يحفظكم، دروب السلامة نتمناها لكم، ونحن مكملين معكم أكيد لغاية الساعة 10.

وعايش بدونه. ماني يتيم وحد هالشوق لامه، مني عليه خاف تطلع جنونه. وفراقنا بدعي عسى الله يتمه، قولوا له ان الغيم جفت مزونه، وجه الحياوي فور الغدر دمه. متوقف الدنيا على ذيك النمونه، محاتي فراقه ولا شلت همه. ماتت علاقه والسبب هم ظنونه مثل الزهر، لمات ما حد يشمه، وان كان نفسه للتلاقي حنونه، عنده خيالي لا تضايق يضمه.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-2222.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
7: التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، كيف الوضع صاير في الطرقات؟ طريق مسقط السريع أموره تمام، شوية زحمة بس في الرسيل، ولكن يعني الطريق يمشي، مش الزحمة اللي هو فيها وقوف. عندنا شارع السلطان قابوس أيضا الوضع تمام، فقط أشوف أنه في ازدحام وين على المطار كذا العديبة، خلونا نقول في زحمة وفي الغبرة. أيضا العمرات الوضع صار أيضا تمام، فبشكل عام الوضع صار أخف الحين في الطرقات، فيها انسيابية في الحركة. نتمنى أكيد دروب السلام لكم.
6: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: توصل لأكبر عدد من الناس.
3: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجناك.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

مكملين في تواصلنا معكم مستمعينا، وهالمرة نروح لوقفة تكون صحية ونتكلم عن الأطعمة وأفضل الأطعمة لحالات الشعر المختلفة. كل شعر وكل حالة لشعر معين، إيش الأكل اللي ممكن يناسبه أكثر؟ أول شيء إذا كنت أنت تريد تعزز نمو الشعر فأكيد محتاج للبروتين مثل البيض. إذا دعم تقليل تساقط الشعر، عندك تساقط شعر كذا بزيادة، فدور دائما على الأكلات اللي فيها حديد مثل السبانخ. إذا حاب أنك تقوي شعرك، حاس أن بصيلات الشعر كذا محتاجة تقوية، ففيتامين إيه هو المناسب، مثل اللوز. طبعا أكيد في يعني خيارات يعني أكثر للأطعمة، بس نحن نعطيكم أمثلة وأنتم ممكن كذا تدوروا على مثلا الأكلات اللي تحتوي على بروتين إذا تريدوا تعززوا نمو الشعر، على الحديد إذا حابين أنكم تدعموا تقليل التساقط، إذا حابين أنكم تقووا يعني كذا من الشعر فدوروا على الأكلات اللي فيها فيتامين إي. إذا تريدوا مستمعين فروة رأس صحية، فدايما عليكم بالأوميجا 3 والأكلات اللي فيها أوميجا 3 مثل أكيد السلمون، دعم الكولاجين مثلا، أكيد فيتامين سي مثل البرتقال. وإذا تريدوا أن شعركم يكون شعر صحي وشعر قوي، فدايما يعني نفس الشيء الحديد، فأفضل الأطعمة لحالات شعرك مثل تساقط الشعر، مثل تعزيز نمو الشعر، تقوية الشعر وفروة رأس صحية، وأيضا دعم الكولاجين. عشان كذا دايما يقولوا أن حاول أن صحنك أو كل وجبة تكون فيها كل هذه العناصر، يعني كذا تكون وجبة متكاملة من بروتين كاربس معادن وغيرها ألياف وغيرها من الأمور، عساس أن تأخذ استفادتك أو أقصى استفادة من الوجبة اللي أنت تأكلها.

ام يا صباح الخير والبركه عليكم اذا مستمعينا الاحبه مكملين ومتواصلين اكيد مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي. انزين هالمره نروح لموضوع صراحه حبيته. انزين ولكن اول شيء خلوني اشوف كذا، هل انتم بالاشخاص اللي تضيعوا مفاتيحكم؟ مفاتيح السياره ممكن كذا تضيعها وتجلس تدورها، ويعني كل مره مكان يكون يعني معروف عنك انك انت من الاشخاص اللي يغيب مفاتيح السياره. انزين فإذا كنت أنت مثلاً تغيب أو تضيع مفاتيح يعني سيارتك، محفظتك، تليفونك، بقول لك يعني تراك أنت من الأشخاص اللي عبقريينها. يمكن عقلك يكون مشغول بأفكار كثيرة، بعض الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص المبدعين يكونوا أكثر عرضة للنسيان بسبب انشغالهم بالتفكير والخيال. يعني باختصار لما تنسى أغراضك، مفتاح سيارتك، محفظتك، تليفونك، فهذا ما بالضرورة انك انت فيك عيب معين، هذا يعني ممكن انك انت عبقري مبدع لكن متخبي. نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. فعلا اعرف ناس كثيرة ما شاء الله عليهم يعني ورطة في نسيان المفاتيح، التليفونات، المحافظ، يعني كل شيء ينسوه. هذيل اكثر ناس واحسن ناس ممكن تخبرهم سوالف، لان اعرف انه يعني سالفتك ترى ما مهمة ما مهمة بالحد اللي هو جالس يتذكرها سنين وبنين. فهمتوا كيف الفكرة؟ خلاص يعني عنده أشياء وأمور في عقله، وطبيعة أنه كذا ينسى، ممكن يعني خلونا نقول أشياء، ينسى الأسماء، ينسى الأسرار، طبيعته يعني نساي. فأنا ما أعرف أنتوا من الأشخاص اللي تغيب مفاتيح السيارة، تغيب المحفظة، تغيب التليفون، وإيش المواقف أصلا اللي صارت لكم بسبب هذا الشيء؟ أنا متأكدة أن في كم هائل من المواقف للأشخاص بسبب وأكشنات يعني بسبب نسيانهم هذه الأغراض. اللي ينسى تليفونه، اللي ينسى مدري محفظة، واللي ينسى مثلا مفتاح سيارته. تخيلوا واحد مثلا مسافر ونسى محفظته في مكان، وتعال شوف التشتيتة اللي تصير له. يعني أنا بس وأنا أكلمكم أتذكر أن في قصص فعلا كذا لأشخاص حواليني بسبب النسيان صارت لهم كذا كوارث بصراحة. فخلونا نشوف المواقف اللي مريتوا فيها بسبب النسيان، إذا كنتم الأشخاص اللي تنسى مفاتيح السيارة، المحفظة، التليفون، يعني هذه أغراضك الشخصية. على 9 3 5 8 2 7

0: يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لبابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد.

مستمعينا الأحبة، نحن نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني، حلقة يوم الاثنين ثاني أيام الأسبوع. بإذن الله لقاءنا حيتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: عندما تتبرع بالدم فأنت لا تمنح كيسا من الدم فقط، بل تمنح فرصة جديدة للحياة.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: مركز السيبي للتبرع بالدم بالعريني بوليفارد، من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر. والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمت من صار، لكن ما بتقدر صار شيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: قطرة منك،
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير. تبرع

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أفهم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أفهم. هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفر خدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات مع الاحتفاظ بأرقامهم، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراءات نقل أرقام الاتصالات وضمان سلاسة تنفيذها بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات. أيضا مستمعينا، الهيئة تنظم الاتصالات وتصدر لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية بهدف تنظيم وتطوير شبكات التوصيل الداخلي لخدمات الاتصالات وتعزيز المنافسة العادلة في ضمان النفاذ المفتوح لكافة المرخص لهم بما يسهم في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة للمنتفعين وفق أعلى المعايير الفنية والتطويرية في سلطنة عمان. أيضا مستمعينا، من الأخبار، 76% نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا لما خصب بمحافظة مسندم. 388 طبيب وممرض يلتحقوا بالبرامج التدريبية التخصصية بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية للعام الأكاديمي 2026-2027 من مختلف المؤسسات الصحية في سلطنة عمان. آخر الأخبار، وزارة التعليم تحتفل بتكريم 122 من الطلبة المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في خطوة نادرة من نوعها بما وصفها أعمال عنف إجرامية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية. مقتل فلسطينيين أحدهما طفل في غارة للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة بحسب وزارة الصحة بالقطاع. وأهالي مفقودين في غزة يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائه. أم تحكي:
4: ابني من جبتش له وحيد، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا من الكذائف والخبر، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
3: الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا وقعت اتفاقا يهدف لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. يمنح الاتفاق الهيئات التشريعية الرئيسية في ليبيا شهرا للموافقة على الترتيبات، وإن فشلت تقول الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب الليبي إنها ستسعى لترسيخ الاتفاق إطارا دستوريا لمشاورات وطنية بدعم من مجلس الأمن الدولي.
2: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
3: أمطار غزيرة تجرف مخيمات ومساكن مؤقتة لعشرات الأسر النازحة في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
6: مطر طاح وبنينا طاح عليهم بيوت حنينا بالله.
3: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التوحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في رسالة مكتوبة بعد 6 أشهر من الحرب على إيران. مصرف الإمارات المركزي أعلنت عن قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، والتي أعلنت واشنطن عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. كنت معكم مها الجمل.
2: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.

النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

مساء الخير.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عبر على مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش
2: مه أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطابع.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: لا تنام فور وصولك.
2: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: الانتقال المفاجئ.
1: الانتقال المفاجئ من مكان شديد الحرارة إلى مكان شديد البرودة قد يسبب شعورا بالإجهاد للجسم، لذلك يفضل أن تكون درجة التكييف معتدلة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
5: يا شكر الله،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أفهم.
6: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الواحده مساء من هلا أفهم. ونبتدي الاخبار بهيئه تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه رياده توقع مذكره تعاون مع شركه نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج رياده بلس الذي يهدف الى تقديم حلول ومزايا داعمه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه من حاملي بطاقه رياده الاعمال. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 94 دولارا أمريكيا و31 سنتا. الفنان التشكيلي الراحل سليمان منصور وسع مفهوم اللوحة من الزيت والأكريليك إلى الطين والقش والحنة والأصباغ الطبيعية حتى غدت الخامة في كثير من أعماله جزءا من المعنى، وأصبح الفن لديه وسيلة لحفظ المكان والإنسان والذاكرة في مواجهة المحو. الكتابة الشعرية لدى الشاعر الجزائري ياسين بذراع نوري تمتاز بالجمع بين الفن التشكيلي والشعر، وتميل قصائده إلى المزاوجة بين الشعر التفعيلة خاصة النصوص المدورة والقصائد العمودية. عدد من الفنانين العمانيين يشقون مساراتهم الخاصة في فضاء الفن التشكيلي مستندين إلى أدوات وأساليب مختلفة تلتقي عند البحث عن الهوية الفنية والقدرة على التعبير عن الإنسان وملامحه ومشاعره واستلهام عناصر من الثقافة العمانية. هذه أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
5: يا شكر الله،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أفهم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
8: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: اليوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في خطوة نادرة من نوعها بما وصفها أعمال عنف إجرامية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية. مقتل فلسطينيين، أحدهما طفل، في غارة للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة بحسب وزارة الصحة بالقطاع. وأهالي مفقودين في غزة يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائه. أم تحكي:
10: ابني ما جبتش له وحيد، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا من الكذائف والخبر، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
9: الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا وقعت اتفاقا يهدف لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. يمنح الاتفاق الهيئات التشريعية الرئيسية في ليبيا شهرا للموافقة على الترتيبات، وإن فشلت تقول الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب الليبي إنها ستسعى لترسيخ الاتفاق إطارا دستوريا لمشاورات وطنية بدعم من مجلس الأمن الدولي.
8: بي بي سي،
11: أخبار الشرق الأوسط.
9: أمطار غزيرة تجرف مخيمات ومساكن مؤقتة لعشرات الأسر النازحة في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
12: مطر طاح وبنينا طاح عليهم بيوت، إحنا يلم بالله
9: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التوحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في رسالة مكتوبة بعد 6 أشهر من الحرب على إيران. مصرف الإمارات المركزي أعلنت عن قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، والتي أعلنت واشنطن عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. كنت معكم مها الجمل.
8: بي بي سي
11: أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
12: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل قار إلى 90090.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلنا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: الآن.
1: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط بعد الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
9: ما في شك انه اللون الحضرمي في دمي، وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحوار وكلمات كلماته اللي تتغنى عن الغربة وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
10: يا ريحة هدي من شوفتك خاطرك يذكر زمان وزمان.
11: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام الاثنين 12 عند منتصف الليل.
10: رحمة

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك شيء مميز؟

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا عبر اثير اذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. يعني تعرفون حلقة يوم الاثنين، فمعناته بقالنا ثلاث حلقات إن شاء الله قبل لا نختتم هذا البرنامج اللي يعني حمل كثير. وكنت قبل شوي جالس أقول حق أصور حق المتابعين، وكنت أقولهم إنه يعني تقريبا قضيت في هذا البرنامج ثلاثة أشهر، كانت من أجمل ثلاثة أشهر للأمانة. استفدت كثير فعليا، اني استفدت كثير من جميع ضيوفي اللي كانوا يجون معاي، يعني يمكن علموني وتعلمت من وجودي معاهم اكثر من ما اني انا احاورهم، يعني كنت اخذ المعلومة اكثر من انه مجرد فقط حوار، اطرح سؤال اخذ سؤال اناقشهم في السؤال. فيعني اللهم لك الحمد، جدا سعيدة بهذه الرحلة، وإن شاء الله كذا تجمعنا وياكم رحلات أخرى في برامج أخرى، أكيد لأجل الاستفادة والمتعة والإفادة، يعني نفيد ونستفيد إن شاء الله من بعض. فكيفكم؟ طمنونا عليكم، كيف الأمور؟ كيف قضيتوا كذا يعني أقل من نص اليوم؟ كيف كانت دواماتكم؟ إن شاء الله تمام، وأنتوا طالعين من دواماتكم ومن مشاويركم، أكيد رح نكون معاكم إن شاء الله في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر بإذن الله، مع أكيد نخبة متنوعة من الضيوف يلي راح يشاركونا في برنامج اليوم. كذلك يعني لابد من أنكم تشاركونا برسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. وبعد خلونا ذكركم أن لا تنسوا تثبتون الموجة على 102.7 على هلا اف ام، علشان يعني تستمتعون معانا في أطروحة اليوم.

يا حياكم الله مسهلا مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم كذا يعني بعطيكم، خلوني الحين أعطيكم بريف عن إيش راح تتضمن حلقتنا لليوم. في يعني الساعة الأولى وربع راح يكون معانا الأستاذ إبراهيم النوفي، وهو رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة. هذا راح يكون اليوم موضوعنا معاه، كونهم يعني يستعدون لافتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني بالولاية. أما في ساعتنا الأولى أيضا ولكن أنس، راح تكون معانا المهندسة خلود بنت خالد الفارسية، وهي مهندس مدني طرق ومدير مشروع الجبل الأبيض بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. حوارنا حول ليش تم اختيار قرية غروبة بنياب الطيوي كمنطلق للمسار الرئيسي لمشروع طريق الجبل الأخضر. أما بعدها في ساعتنا الثانية راح يكون معانا الأستاذ جمال الكندي، وهو صاحب ومؤسس متحف بيت قرش بولاية نزوة. راح يكون حوارنا وحديثنا معاه حول موضوع اليوم المتاحف الكذا الصغيرة، لأن أعتقد أن نحن شفنا يعني أنا من خلال كذا رحلاتي وتغطياتنا الميدانية نشوف أنه بعض الأشخاص يعني لأن حبوا حاجة معينة فصاروا يهونها، صاروا يجمعون فيها، فتحول مثلا البيت إلى متحف، أو كذا يعني شق صغير إلى متحف. فالفكرة جدا رائعة وجميلة وملهمة وجاذبة كذلك. فاليوم راح يكون موضوعنا مع يعني أو طرحنا في هذا الجانب، لذلك إن شاء الله يعني كذا تقضون معنا ساعتين حلوات تستمتعون فيها في أطروحاتنا. والحين نروح كذا فاصل، بعدها أعلانات ساعتنا وربع، وبعد إن شاء الله نرجع لكم من جديد.

0: أواصر. اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: وخليك معها الأفهم.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في خطوة نادرة من نوعها بما وصفها أعمال عنف إجرامية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية. مقتل فلسطينيين، أحدهما طفل، في غارة للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة بحسب وزارة الصحة بالقطاع. وأهالي مفقودين في غزة يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم. أم تحكي:
9: ابني ما نجبتش له وحيد، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا من الكذائف والخبر، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
8: الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا وقعت اتفاقا يهدف لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. يمنح الاتفاق الهيئات التشريعية الرئيسية في ليبيا شهرا للموافقة على الترتيبات، وإن فشلت تقول الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب الليبي إنها ستسعى لترسيخ الاتفاق إطارا دستوريا لمشاورات وطنية بدعم من مجلس الأمن الدولي.
7: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
8: أمطار غزيرة تجرف مخيمات ومساكن مؤقتة لعشرات الأسر النازحة في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
10: مطر طاح وبنينا طاح على بيوت وحنينا بالله.
8: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التوحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في رسالة مكتوبة بعد 6 أشهر من الحرب على إيران. مصرف الإمارات المركزي أعلنت عن قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، والتي أعلنت واشنطن عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. كنت معكم مهل جمل.
7: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع
6: هلا.
11: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم ورجعنا لكم من جديد.
12: وخلونا نروح مباشرة وأيضا نمسي بالخير على ضيفنا الموجود معنا عبر الاتصال. معنا الأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي، رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ حوراي،
12: حياك
13: الله.
12: الله يعافيك يا رب. بداية يعني أستاذ إبراهيم، نبي نتعرف على يعني كونه في البداية أن لجنة الزكاة عندكم بولاية المصنعة تستعد افتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني بالولاية، فاليوم من خلالك نبي نتعرف على الدور اللي تقوم به لجنة الزكاة بولاية المصنعة في خدمة المجتمع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي حوراء. كما تعلمون بأن لجنة الزكاة لها دور كبير جدا في المجتمع، فهي حلقة الوصل والجسر بين المزكي والمتصدق وبين الفقير والمتعفف. ولجنة الزكاة لديها دور كبير جدا في الجانب التوعوي وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب التنظيمي والاجتماعي في المجتمع. نعم هذا حوراء.
12: تمام. طيب أيضا يعني أبرز الخدمات والبرامج اللي تقدمها اللجنة للأسر المستحقة.
13: نعم سنة حوراء، لجنة الزكاة لديها برامج ومشاريع عديدة جدا تقدمها إلى الأسر المستحقة والمتعففة للزكاة. أول من بين هذه المشاريع، أول شيء معنا موضوع التمكين، فهي تخلق فرص عمل للأسر المسجلة في لجنة الزكاة حتى تنقلهم من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج. من بينها المقاصف المدرسية، من بينها طلاب العلم، توفير يعني مدهم بالأموال للسكن وللدراسة وللنقل. ثم بعد ذلك لدينا مثلا السلة الغذائية الرمضانية ومعنى المساعدات العاجلة، ولدينا كسوة عيد الأضحى، ولدينا كسوة عيد الفطر، ولدينا كذلك الاستدامة من الأوقاف. يعني اللجنة شرعت في بناء أوقاف حتى يكون لديها مورد ثابت ودائم لإنجاح هذه المشاريع.
12: جميل. طيب يعني اليوم كيف تعمل اللجنة على حصر الأسر المستحقة والتأكد من وصول الزكاة والصدقات إلى مستحقيها؟
13: نعم أستاذ حوراء، لجنة الزكاة شرعت في التحول الرقمي، وأن يكون تسجيل هذه الأسر وتسجيل الناس المستحقة في الزكاة عبر المنصة الإلكترونية التي وضعتها لجنة الزكاة. لدينا مثلا في ولاية المصنعة 27 قرية، في كل قرية يوجد باحثين. يعني مثلا في أحد القرى في ولاية المصنعة فيها 3 باحثين، وببعض القرى باحثين يأتون بهذه الأوراق وهذه البيانات للأسر التي تريد أن تسجل في لجنة الزكاة. يتم مباشرة وضع هذه البيانات في النظام الإلكتروني. النظام الإلكتروني من خلال البيانات الموجودة معه يفرز الحالة مباشرة، هل هي مستحقة أولا، ثم بعد ذلك هل هذه الحالة حرجة أم متوسطة. ثم بعدما يفرزها النظام تعرض على لجنة التدقيق، معنا للتدقيق على البيانات والأوراق الرسمية التي أتي بها لهذه الأسرة. إذا دققت عليها لجنة التدقيق وتم اعتمادها، مباشرة يتم تسجيل هذه الحالة في نظام وزارة الأوقاف وفي نظام لجنة الزكاة بولاية المصنعة، فتكون حالة مستحقة لذلك.
12: طيب أنتوا حاليا تستعدون لافتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني في الولاية، خبرني أنك يعني كيف بدأت فكرة المشروع وإيش هو الدافع وراء يعني إنشاء مبنى خيري ثاني على الرغم من وجود مبنى يعني أولي؟
13: نعم سنحورا، كما تعلمين أن رؤية عمان 2040 ومن خلال خطابات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على الدرب خطاه، كان يحث دائما على التمكين وعلى الاستدامة، فشرعت لجنة الزكاة مباشرة على تجسيد هذه الخطابات وهذه الرؤى على أرض الواقع. لماذا؟ لجعل هناك أوقاف هذه الأوقاف وريع هذه الأوقاف تكون لاستمرارية هذه المشاريع والبرامج الموجودة في لجنة الزكاة. إذا كان لا يوجد لديك مورد ثابت في لجنة الزكاة يكون لديك صعوبة كبيرة جدا جدا في استمرارية هذه المشاريع. المتصدق سوف يتصدق لديك مرة أو مرتين، ولكن عندما يكون لديك مورد ثابت في لجنة الزكاة، هذا المورد هو الذي يساعد على استمرارية المشاريع من خلال المورد الثابت الذي يكون معنا.
12: جميل. طيب اليوم يعني كذلك بما أن يعني في استعداد لافتتاح مبنى الوقف الخير الثاني، أخبرنا عن أبرز تفاصيل المبنى من حيث المساحة، المكونات، التكلفة، وأيضا يعني كيف من الممكن أن تسهم هذه المكونات في تحقيق العائد الوقفي وأن يكون بشكل مستمر؟
13: نعم نعم، لله الحمد والمنة، كان هناك أرض تجاري سكني على الخط الأول في ولاية المنصة، مصنعة في منطقة الطريف، يبلغ مساحة هذه الأرض 930 متر. تم إنشاء عليها هذا المبنى الذي يتكون من 4 طوابق، كل طابق 500 متر، يعني مساحة البناء الشاملة 2040 متر. الطابق الأول والثاني لله الحمد والمنة تم تأجيره على دائرة التنمية الاجتماعية بالمصنعة، الطابق الثالث كان لجمعية المرأة العمانية، الطابق الرابع كان لمكاتب المحاماة. ريع هذا المبنى سوف يكون للأسر المستحقة. كل ما كان لدينا مورد وأموال يعني كبيرة، كلما زادت دائرة الاستحقاق للأفراد في ولاية المصنع. هذا هو النجاح، عندما يكون لديك مورد ثابت واستدامة أنت تستطيع أن تتحرك في جميع الاتجاهات، في التمكين، في كسوة عيد الفطر، في الاستدامة، في مثلا المشاريع التي نقدمها لمستحقي لجنة الزكاة كما أخبرتكم سابقا، من خلال المقاصف المدرسية، من خلال إخراج الرخص الثقيلة للمسرحين، مثلا المسرحين عن عمل، نوفر لهم فرص عمل يساعدهم على تجشم أعباء الحياة.
12: جميل. طيب مع قرب حاليا يعني العودة للمدارس، خبرني عن دور اللجنة في تقديم يد العون للطلبة من الأسر المستحقة، إيش الأشياء اللي تقدموها لهم؟
13: نعم، الحمد لله الحمد لله، استهدفنا في هذه السنة الآن صرفنا ل2500 طالب وطالبة حقيبة مدرسية بجميع مستلزماتها. فوضعنا مثلا إذا كان لدينا رب أسرة لديه أربعة أبناء، عملنا لهم كوبونات يروحون إلى المكاتب الموجودة معنا في الولاية ويختارون ما يشاءون من الحقائب ومن مستلزمات هذه الحقيبة، يختارون بأنفسهم، والحمد لله رب العالمين كانت العملية تنظيمية ممتازة، والأسر لله الحمد والمنه يشكرون على هذا المشروع.
12: الحمد لله رب العالمين. طيب يعني أيضا نروح لنقطة جدا مهمة اليوم معك أستاذ إبراهيم، اللي هو نبي نتعرف اليوم على دور الجهود المجتمعية اللي وقفت خلف إنجاز هذا المشروع. خبرنا عن دور المجتمع، عن المتبرعين، أصحاب الأيادي البيضاء، يعني عن هذا الكينونة المجتمعية.
13: نعم نعم أستاذ حوراء، لله الحمد والمنه، الوعي كبير جدا جدا بين أبناء السلطنة ولله الحمد، وهذا ليس بغريب عنهم، فهم دائما يعني كالجسد الواحد يتعاونون ويتكاتفون ويتلاحمون في مثل هذه الأشياء. مجرد ما أعلننا عن المبنى، عن إنشاء المبنى، تضافرت الجهود من خلال الأفراد ومن خلال المؤسسات الحكومية ومن خلال الشركات الموجودة معنا في الولاية. أنا أذكر لك مثال بسيط، أن امرأة أتت إلينا بملكية أرض زراعية، قالت هذه أرض زراعية أريدها للوقف الخيري الثاني. ومنهم بعض الشركات أتت وقالت أن الطابوق المبنى كامل تم التبرع له، وصبيات المبنى والقواعد، لله الشركات تبادر كل شركات يعني بادرت في هذا الأمور. الحمد لله رب العالمين. فكان وعي كبير جدا.
12: الحمد لله. فعليا أنا أعتقد اليوم أن الجميع يعني يسابق في اكتساب الأجر, خاصة نحن نتكلم اليوم عن يعني موضوع من شأنه أنه يعدل من أحوال أسر, وهو في الأول والأخير يعني وقف خيري, فبركة الجهود وفي ميزان حسنات الجميع يا رب. طيب أستاذ إبراهيم, يعني ختاما نبيك تخبرنا عن الطموح اللي تسعون إلى تحقيقه في المرحلة القادمة في مجال العمل الخيري تحديدا بولاية المصنعاء.
13: نعم, الحمد لله رب العالمين. الحكومة الرشيدة أولت اهتمام كبير جدا بلجان الزكاة, بالله الحمد والمنة, فصرفت مليون ريال عماني لمستحقي الزكاة, وكذلك صرفت أراضي استثمارية للجان الزكاة, ولله الحمد والمنة كان نصيب لجنة الزكاة بولاية المصنعة أرض استثمارية بمساحة 4500, والآن لجنة الزكاة تسعى إلى استثمار هذه الأرض من خلال طرحها للمستثمرين وإنشاء الخرائط والأشياء التي تحتاج إلى التي يحتاج إليها المستثمرين. لله الحمد والمنة, هذا هو المشروع الذي سوف نسعى به الآن خلال الفترة القادمة.
12: كل التوفيق لكم يا رب العالمين. الأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي, رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة, شكرا جزيلا لك وبركة الجهود إن شاء الله.
13: شكرا أستاذ حوراء, لكن مني جزيل الشكر لك.
12: يعطيك العافية, شكرا جزيلا.
14: خبر عاجل, طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة, ورتب جدول الرحلات المدرسية, وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي, ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا, فندق فنار, فندق ذا كلاب, أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة, فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة, حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة, هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة, فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: حياكم الله مسهلا مستمعين، مكملين معاكم ما في آخر 20 دقيقة من عمر ساعتنا الأولى، ونروح أيضا لاتصال آخر معنا على الخط، المهندسة خلود بنت خالد الفارسية، مهندس مدني طرق ومدير مشروع الجبل الأبيض بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك مهندسة خلود.
1: أهلاً أخت حوراء، مساك الله بالخير، مساء الله بالخير على المستمعين الكرام.
0: مساك الله بالنور يا رب. طيب بداية، يعني اليوم كنا راح نتكلم عن طريق الجبل الأخضر، فخبريني ليش تم اختيار قرية غروبة بنياب الطيوي كمنطلق للمسار الرئيسي لمشروع طريق الجبل الأبيض؟
1: تم اختيار منطقة غروبة كنقطة انطلاق للمسار الرئيسي لأنها تمثل المدخل المناسب للوصول إلى الجبل الأبيض وارتباطها بشكل كبير بشبكة الطرق القائمة، كما أن هذا المسار يتيح الوصول إلى المباشر إلى قمة الجبل، لذلك جاءت الأولوية في المرحلة الحالية لتنفيذ المسار الرئيسي اللي يكون من غروبة إلى قمة الجبل باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلاله تعزيز الوصول إلى المنطقة وربط الكرة الجبلية مستقبلا.
0: جميل. طيب ما هي مواصفات هذا الطريق اللي يعني راح يمتد إلى قمة الجبل الأبيض، وهل يصلح لمختلف المركبات للوصول إلى الجبل؟
1: الطريق الرئيسي بطول 9 كيلومتر من غروبة إلى قمة جبل، يتكون من حارة واحدة في كل اتجاه، وقد تم تصميمه وفق معايير هندسية وفنية معتمدة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجبلية وتضاريسها الوعرة. أما فيما يخص بالسلامة فأن هذا المشروع لا يقتصر فقط على تنفيذ الطريق، وإنما يتضمن منظومة متكاملة للسلامة والحماية، منها تصريف المياه وحماية من المنحدرات والحماية من الانهيارات الصخرية، والهدف هو توفير طريق آمن ومهيئ لحركة المركبات وفق التصميم والمعايير المعتمدة للطريق.
0: جميل. طيب خبرينا اليوم عن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع، وهل يعني سيؤمن المشروع حركة المرور أثناء الأنواء المناخية؟
1: المشروع هو 60 يوم للأعمال التحضيرية، وتليها فترة تنفيذ 25 شهر، ونحرص خلال هذه الفترة على تنفيذه حسب البرنامج الزمني والمعايير الهندسية الفنية المعتمدة. بالنسبة للأنواع المناخية فقد تم أخذ طبيعة المنطقة والظروف الجوية في الاعتبار عند تصميم المشروع، حيث يتضمن حلول لتصريف المياه الأمطار والحماية من المنحدرات أثناء تأثير السيول، إلى جانب تثبيت الصخور واستخدام أنظمة الحماية من الانهيارات الصخرية، وهذه العناصر سوف تسهم بإذن الله في تعزيز سلامة الطريق واستمرارية الحركة المرورية في مختلف الظروف المناخية.
0: جميل. سمعنا أيضا عن 7 وصلات مستقبلية، هل تم توزيع هذه الوصلات بحسب أولويات ولايات المطلة على هذا الجبل؟
1: صحيح، هناك خطة مستقبلية لإنشاء 7 وصلات بطول إجمالي 46 كيلو، الهدف ربط قرى الجبل الأبيض بالمسار الرئيسي، وحاليا الأولوية هي تنفيذ المسار الرئيسي من غروبة إلى قمة الجبل باعتباره الأساس لتوفير الوصول إلى المنطقة. أما تنفيذ الوصلات الفرعية فسوف تكون بشكل مرحلي بعد الحصول على الاعتمادات المالية والموافقات اللازمة بما يراعي الأولويات التنفيذ والاحتياجات المنطقة.
0: طيب اليوم يعني كيف يعزز هذا المشروع التنمية في الجبل الأبيض، وكيف أيضا راح يخدم المستثمرين في هذه المنطقة؟
1: بلا شك أن المشروع هو استراتيجي وتنموي مهم، سوف يسهل من الحصول على مما سيسهل الوصول إلى الجبل الأبيض والقرى الجبلية، ويسهم في تحسين حركة الأهالي ووصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تسهيل حركة الإمدادات. أما بالنسبة للاستثمار فإن توفير طريق مناسب وآمن سيسهم في إزالة جزء كبير من التحديات المرتبطة بصعوبة الوصول إلى المنطقة ونقل المعدات، وهذا بدوره سيساعد على تسريع إقامة المشاريع والمنتجعات وخدمات السياحية. ونطلع إلى أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة الجبل الأبيض كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.
0: بإذن الله كل التوفيق لكم يا رب. المهندسة خلود بنت خالد الفارسية، مهندس مدني طرق ومدير مشروع الجبل الأبيض بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا لك مهندسة خلود.
1: نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد يا رب. شكرا.
2: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: إعلانك يفرق مع هلا اف ام. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
7: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
8: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
9: باه لا تقفل، أنا في نص الجيم.
10: بابا عندي ميتينج أونلاين.
11: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
8: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
12: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
8: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
12: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
13: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
14: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
15: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف آم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول وعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله مسهلا مستمعينا واهلا وسهلا فيكم، وايضا مستمرين ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية. خلوني ايضا اروح مباشرة واعرفكم على ضيفي اللي معاي في الاستوديو. اكيد مساء الخير على الاستاذ جمال بن محمد الكندي، صاحب ومؤسس متحف بيت قرش بولاية نزوة. اهلا وسهلا فيك استاذ جمال ومساك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالنور والسرور يا رب العالمين.
2: كيف الامور ان شاء الله؟ تمام
3: الحمد لله.
2: كيف
3: شكراً
2: نزوة؟
3: شكرا على أوشاع الدعوة.
2: الله يعطيك العافية. ها كيف نزوة؟ كيف الأجواء؟
3: جو بارد.
2: أي أجواء باردة؟ ها سمعنا أي أجواء باردة، بس لحظة أنتوا في ما شاء الله عندكم يعني أمطار طاحت الفترة
3: أمطار
2: الماضية.
3: كانت فعلا في الأسابيع هذا كله كان الأسبوع الماضي في أمطار في بين متوسط وفي غزيرة.
2: حلو جميل، هي دائما كذا نزوة.
3: آمين.
2: حلو
3: العالمين.
2: الله يعطيكم العافية. طيب يعني اليوم إذا رح نتكلم عن متحف بيت قرش، قبل لا أدخل في السؤال، إيش يعني قرش؟
3: قرش هي من اللغة العربية بمعنى قرشت، ربما يكون لها أكثر من معنى، لكن ما أن حصلنا يعني المعنى الصحيح، يعني أنا أكد له أو أجزم 100%، ولكن هي قرشت هي من اللغة العربية بمعنى جمعت. هي منطقة أو حلة صغيرة داخل ردة الكنود. بالنسبة لعمرها احنا حصلنا وثائق، بعض الوثائق إلى تقريبا الحين أكثر من 300 سنة المكان هذا، وعرف هذا البيت باسم بيت قرش اللي يقول أنا آخر مواليد بيت قرش.
2: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب اليوم يعني ولا يخفى على الجميع أن نزوة تعتبر عاصمة يعني ثقافية تحتضن معالم ومتاحف من حولها. اليوم كيف يفرض متحف بيت قرش هويته الخاصة يعني وسط هذا الزخ من المتاحف؟
3: أولا بالنسبة للمتاحف، طبعا في نزوة الحين حاليا ثلاث متاحف رسمية مرخصة. أولهم متحف بوابة الماضي للوالد عبد الله، للوالد زاهر الصخبوري، كذلك متحف نزوة الخاص للأستاذ محمد الباحث محمد أنبو سعيدي، والحين متحف بيت قرش في مركز الإبداع للثقافة والابتكار. طبعا بالنسبة لمتحف بيت قرش بعيد عن مناطق اللي هي زحمة مثلا في العقر، طبعا نفس نعطي حقه أيضا في قلعة نزوة وجود معرض يعني يشابه أو يضاهي المتاحف العمانية داخل في الحصن عشان ما كمان ظلمه يعني. طبعا إذا جيت بالنسبة لأول شيء خلينا نتكلم عن بوابة الماضي. بوابة الماضي هو بيت أثري قديم من ضمن الحارة، يعني متعلقاته أكثر شيء بالهوية العمانية في البيت، يعني عندك من الحلي، عندك بعض المخطوطات، الأدوات المستخدمة في البيت العماني، يعني إذا دخلت فيه تعرف كيف كان كيف كانت الحياة العمانية قبل ذلك.
2: وهالي أول أو كان
3: نعم يعني حلو. هذا وحده كان مميز واعتبره هو أول متحف. المتحف الثاني متحف نزوة أيضا مميز ببعض التراثية، الكثير من التراثيات العمانية، وصاحبه أكثر شيء مهتم في الفخاريات والنحاسيات، يعني بالتراث والآثار، بعض الآثار اللي موجودة، كذلك موجود مخطوطات، يعني في أشياء كثيرة أكثر شيء هي عمانية. أما بالنسبة لمتحف بيت قرش أنا بغيت أنه يكون مختلف شوية عشان ما يكون متشابه كلها، والزائر قد يجد في كل المتاحف كلها متشابهة، يعني إذا قلت إنك في المتحف الأولي والمتحف الثاني نفس الشيء ما راح يعطيك يعني عندك عشق ولا ماشي يغني إنك أنت تروح للمتحف الثاني. أنا مثل ما إحنا نروح بعض المتاحف في خارج السلطنة، دخلت على المتحف الأول، دخلت على المتحف الثاني، لقيته متشابه، المتحف الثالث على طول طلعت
2: حتى أصلاً ما بتفكر إنك
3: أبدا أيوة. لأنه كله متشابه. فحولنا المتحف البيت قرش ليكون متحف علمي، يعني بداية حياة الإنسان، كيف تبدأ حياة الإنسان بداية من الأصداف الحجرية، كيف تكونت منذ ملايين السنين، ثم بعض الأدوات الحجرية اللي استخدمها البرونزية، وانت رايح كيف كان حياة الإنسان، استخدامه للعظام، استخدامه للأشياء، الأدوات اللي تدخل في حياته اليومية، سواء كانت هذه الأدوات الأول كانت غير يعني طبيعية، ثم بعد ذلك بدأ في تصنيع هذه الأدوات أو نحتها. بدأنا بعد ذلك في أدوات الكتابة، وأنا قضيت أكثر شيء ما يتعلق بأدوات الكتابة لمكانة نزوة العلمية. طبعا نزوة تعتبر جامعة أو نقول مدينة علمية كاملة، فحبيت يكون مميز بأدوات الكتابة عن باقي المتاحف.
2: جميل.
3: كذلك تطور أدوات الكتابة من المداد إلى الطابعات إلى الإلكترونيات كله كامل. كيف بدأ الإنسان في الكتابة؟ هو خطوة خطوة راح أنت تتعلم وتشوف كيف الأدوات اللي استخدمها الإنسان، كيف كان من نقش في الحجر، نقش في الطين، الأدوات على الجلد على الرق، إلى ما وصل إلى الأدوات المتطورة. أكثر شيء إحنا قضينا إلى فترة الثمانينات يعني نقوم نتوقف، لكن في طابعات، في أجهزة القديمة عمرها 150 سنة إلى 100 سنة من السمعية البصرية. كل هذه الكاميرات القديمة، كل هذا يحتاجها الزائر.
2: جميل. طيب اليوم يعني كيف نبي نعرف كيف ينظر جمال الكندي إلى عدد المتاحف الحالية في نزوة ومحيطها كذلك؟ يعني هل وصلنا اليوم لمرحلة تكامل المتاحف، أم أننا لازلنا بحاجة لتوزيع التخصصات لضمان عدم تكرار ما بين المتاحف؟
3: نعم، مثل ما قلت.
2: أيوة،
3: وهذا كلامك عين الصواب. لابد أن يكون مختلف. كل واحد متميز بشيء، وكل واحد متخصص في شيء. الحين لو جينا على نزوة وما حولها، أكبر متحف عندنا خاص اللي هو متحف عمان عبر الزمان، لا ننساه. عام يعني بالنسبة عام، أما الخاص فموجود المتاحف الخاصة. كذلك لا ننسى في ولاية الحمراء موجود متحف متخصص في النقود. متخصص في النقود اللي هو للشيخ حمد بن محسن العبري. هذا التخصص يعطي انطباع جميل جدا للزائر، يعني ما في شيء انه يمل. انا حبيت النقود بروح للمتحف هذا. ثاني شيء المعلومات اللي فيه، انا احب للتراثيات بروح للمتحف الثاني، انا متخصص في بعض او دراسات بروح للمتحف الثاني. حبيت انا مثلا يعني ادرس عن بعض عن بعض المخطوطات او بعض ادوات الكتابه او مسكوكات، يتوجه الى مثلا متحف بيت قرش. كل واحد بتخصصه. اما بالنسبه انه هل في اكتفاء، انا ما اقدر اقول انه في اكتفاء او لا، الا اذا تخصصنا كل واحد تخصص في المتاحف.
2: جميل.
3: أتمنى يكون في متحف الحين يكون متحف علمي بالأدوات العلمية. تبدأ من القديم إلى الحديث. ما مشكلة يكون، هل هو له علاقة بتاريخ نحن لتاريخنا؟ لو قلت على عمان يعني في أدوات متطورة من استخدمناها من 100 سنة، وهذه الأدوات تطورت. أهم شيء أنه يكون شيء مميز وغير مر التكرار. كثر التكرار للأسف يطفش البقي الكل في هذا الشيء.
2: إلا يعني إلا هذا المثل ما نقدر نقول إنك كثر التكرار على قولتهم، يعني مش الشطار هني. لا، هذا مختلف. كثرة التكرار فعليا من ممكن أنها يعني اليوم ما تخلينا نحن يعني قاصدين لهذه المتاحف نحس إنه والله في شيء مميز. مثلا خصوصا إنه في هوا معانا، في هوا اللي يحب إنه مثلا يحتفظ بالنقود.
3: نعم.
2: القديمة يجمعها. في هو يحبون مثلا مخطوطات، في هو يحبون مثلا يجمعون خلينا نقول أدوات التصوير أو أجهزة التصوير.
3: نعم.
2: المعدات
3: ممتاز.
2: مثل هذه، فحلو أنه يلاقون مكان خاص في هذا الجانب أو في هذا الموضوع، أو يعني يلتمس هوايتهم. فعليا رح يعني نلاقي في كثير توجه، ولكن مثل ما قلت أنه نحن حاليا تقريبا بحاجة للتخصص. صحيح.
3: نعم، محتاجين. وأيضا هذا يساعد الباحثين في كل مجالات، سواء كان طالب ماجستير أو طالب دكتوراه أو حتى طلاب من أصغر الطلاب الحين ما شاء الله عليهم. يعني كل واحد يبحث عن الحقيقة، يبحث عن بعض المسميات، فما يجدها إلا في المتاحف فعلا إن هذه المسميات. وبالنسبة لما ذكرت أنت، يعني كل واحد يكون متخصص. أنا هنا أتكلم عن التكرار، ليس أقصد بالتكرار يعني متشابه 100%. أنا أتكلم عن التشابه في كل شيء. أعطيك مثل بسيط، لو أن أطفال دخلوا عندك إلى من عمر 7 سنوات إلى 12 سنة نعطيهم، وشافوا نفس المتحف، واللي راح المتحف الثاني أول ما دخلوا لقيوا نفس المتحف، لقيوا فخاريات نحاسيات، على طول يجيهم انطباع مريد نكمل.
2: أيوة.
3: خلاص ملينا. أيوة. وهذا طبع الأطفال.
2: أيوة.
3: حاليا
2: ملولين فعليا.
3: الأهم من هذا تطوير المتاحف بالتقنيات الحديثة، ممكن هذا يساعد للجذب الخاصة بالذات لفئة الأطفال.
2: أيوة.
3: وأيضا حتى الباحثين الآخرين.
2: إدخال التكنولوجيا يعني من شأنه فعليا أنه يعني يميز المتحف بطريقة وايد حلوة، حتى يعني على صعيد اليوم الزوار الأجانب اللي يقصدون عمان يعني من مختلف البلدان الأخرى، أنا أحس أن البعض وايد يهتم بهذا الشيء. يعني أنا أذكر أحد المتاحف الخاصة اللي دخلتها، كان في عندنا تصوير، كان متحف خاص بالأسلحة لأحد الأشخاص كان يجمع.
3: نعم.
2: يعني بالنسبة لي كان الموضوع يعني كذا ملفت، فحبيت الموضوع رغم أنه أنا مش من محبين مثلا المتاحف، ولكن أول ما شفت يعني الأسلحة القديمة، خبرنا كيف جمعهم، كيف يابهم، استخداماتهم، حسيت أنه الموضوع جدا ممتع. فهذا على الصعيد فقط الأسلحة، فبالك على الأصعدة الأخرى يعني من الأشياء الثانية، سواء كان نحاسيات أو مخطوطات، يعني في كثير هواة لهذا الموضوع. فنحن أكيد مكملين معك أستاذ جمال في هذا الحوار، ولكن نطلع مستمعين فاصل وياكم، وبعدها راجعين نكمل من جديد.
4: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: كل الناس.
1: في مؤسستك انت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، bbcarabic.com.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد في خطوة نادرة من نوعها بما وصفها أعمال عنف إجرامية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصر الفلسطينية. مقتل فلسطينيين، أحدهما طفل، في غارة للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة بحسب وزارة الصحة بالقطاع. وأهالي مفقودين في غزة يحتجون أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم. أم تحكي:
6: ابني ما جبتش له وحيد، طلع الساعة 8 الصبح، هذيك اللحظة كان عندنا الوقت صعب جدا من الكذائف والخبط، ابني طلع لحتى اللحظة هذه أنا ما بعرفش عنه إشي.
5: الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا وقعت اتفاقا يهدف لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين. يمنح الاتفاق الهيئات التشريعية الرئيسية في ليبيا شهرا للموافقة على الترتيبات، وإن فشلت تقول الإدارات المتنافسة في الشرق والغرب الليبي إنها ستسعى لترسيخ الاتفاق إطارا دستوريا لمشاورات وطنية بدعم من مجلس الأمن الدولي.
4: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
5: أمطار غزيرة تجرف مخيمات ومساكن مؤقتة لعشرات الأسر النازحة في عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
8: مطر طاح وبنينا طاح على بيوت وحنينا بالله.
5: المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي دعا الدول الإسلامية في المنطقة إلى التوحد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في رسالة مكتوبة بعد 6 أشهر من الحرب على إيران. مصرف الإمارات المركزي أعلنت عن قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل في أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، والتي أعلنت واشنطن عن عقوبات في حقها على خلفية تعاملها المفترض مع إيران. كنت معكم مهل جمل.
4: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا اف ام.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. اليوم يعني على صعيد المتاحف، أستاذ جمال، أنت حبيت أنك تضيف حاجة عن متحف الأسلحة هذا؟
1: نعم، تذكرتي تو عن الأسلحة. وانجزاك الله خير، ذكرتيني نسيته.
0: الله يعطيك العافية.
1: في متحف تخصصي للأسلحة النارية فقط، اللي هو في بيت رديدة في بركة الموز. طبعا بركة الموز تعتبر من نيابة ولاية نسوان.
0: أيوة.
1: من النيابات، فنسيناه، كأننا نسينا المتحف هذا،
0: عشان ما يزعلوا علينا.
1: أيوة. ومتحف راقي جدا بما فيه من الأسلحة النارية. يعني أنا أشوفه على مستوى الشرق الأوسط،
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: على مجموعة من الشرق الأوسط من الأسلحة، يضاهي المتاحف اللي موجودة، يعني ما شفت في الخليج نفسه متحف متخصص في الأسلحة النارية،
0: ما شاء الله.
1: وأتمنى إنه يبقى مكانه هو، مثل الحين هم فكروا إنه إعادته مرة ثانية إلى متحف آخر. أنا ما أتمنى، لأنه هذا متحف متخصص وأيضا كلف فيه مبالغ هائلة جدا،
0: مبالغ طائلة. أيوة.
1: على الدولة. فأفضل شيء، أهم شيء عندنا نحن، الضعف اللي عندنا الترويج، ما عنده ترويج.
0: كنت أبي أقول لك إن أنا ما سمعت عن هذا المتحف.
1: الترويج ضعف. بعدين فترة توقف المتحف يعني بسبب، ما أقدر أدخل في التفاصيل لأنه ما لي علاقة فيه، ولو أنه عارفه كل تفاصيله، لكن أتمنى إعادته مرة ثانية النظر وطرحه بطريقة صحيحة، ويخرج مرة ثانية هذا المتحف إلى إلى العالم، مو إلى عمان. لأنه في شيء متخصص خاصة بالذات. وإذا قلت من ناحية إن نحن العمانيين خاضين حروب للدفاع عن النفس،
0: صحيح.
1: استخدمنا خاصة الحروب الأخيرة اللي هي دخول البرتغاليين إلى عمان. هذا كان دخل الأسلحة النارية، انتشار الأسلحة النارية، يمكن ربما تكون موجودة لكن انتشارها وتطورها هنا في عمان لابد أن نسلط الضوء عليها من خلال هذا المتحف اللي موجود. يعني أنا طلعت المتحف بركة الموز بيت رديدة أكثر من يقول من عن بيت قرش.
0: فعليا شفت
1: أنا محب لتاريخ الأسلحة، وكان جميل. عندي متحف في قلعة نزوة للأسلحة كامل، من الأحجار، من بداية الأسهم الحجرية إلى 1950 من الأسلحة.
0: جميل. طيب، يعني تعرف اليوم أيضا أستاذ جمال، يمكن في سؤال يرد على أذهنة كذا المستمعين، إنه كيف يتم تجميع هذه الأسلحة؟ يعني إيش مصادرها؟ من وين تجيبونها؟ كم تدفعون عليها؟ كيف تعرفون ما إذا كان هذا السلاح حقيقي، هو النسخة الحقيقية، أم إنه مشابه أم مزور أو ما إلى ذلك؟ يعني
1: بالنسبة لنا كهواة، قليلة من المؤسسات الثانية اللي هي قادرة إنها تستورد من الخارج. أنا أتكلم عن الأسواق المحلية اللي عندنا. الأسواق المحلية تداور فيما بينها. يعني ممكن في نزوة يباع اليوم سلاح تحصله في رستاق، اليوم يباع في رستاق تحصله في نزوة، تحصله في سناو، تحصله في الأسواق المحلية الموجودة عندنا، الأسواق الشعبية. معظم الأسلحة اللي عندنا هي من داخل عمان.
0: جميل.
1: بالنسبة إلى هل هي أصلية، ما لازم بالشرط انه يكون. انا مثلا حب بعض الاسلحه اللي موجوده عندي نقص مثلا من البندقيه الفلانيه، ما لازم شرط انها تكون الاصليه، اهم شيء انها تكون نموذج تعريف الناس بتطور هذه الاسلحه ومكانة هذه الاسلحه، متى استخدمت، من اي بلد جاب. ربما بعض الاسلحه تكون مقلده لكن نكتب عليها نموذج،
0: أي
1: لازم نميزها. أما القصد منه إنه في بعض الأشخاص يبيع لك إنه هذا أصل وهذا شيء آخر.
0: طيب كيف تعرفون هذا ما إذا كان أصلي أم إنه مزور؟
1: كل واحد وخبرته وكل واحد في مجاله. وطبعا ربما نكون إحنا كنا أول ضحية فيها هذا المسألة التزوير، في ضحية. وربما يكون البايع نفسه هو ليس ما عنده فكرة عن القطعة هذه، هل هي فعلا أصلية ولا لا. ربما قدها عنده أحد من أهله أو ورث أو غيره، وبعدها إحنا نكتشف إن هذا القطعة يعني مو هي بالفترة الزمنية البعيدة الكبيرة اللي كنا نتوقعها. لكن بالنسبة يعني في السوق موجود عندنا المقلد، وفي عندنا موجود اللي هو الأصلي. طبعا كل شيء بسعره، والناس ما شاء الله عليها راحت الحين عندهم دراية كثيرة ببعض القطع اللي موجودة.
0: جميل. طيب إذا راح نتكلم على صعيد الأسعار، هل الأسعار اليوم يعني مثلا تأخذونها من البائع أو تدخلون عليها مثلا مزاد معين، أم كيف يعني، كيف الطريقة اللي تيبون بها السلاح هذا؟
1: بالنسبة لي سوق نزوة متوفر فيه الأسلحة، ويجيك التجار من كل مكان، ملتقاهم يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مباشرة.
0: أي اللي هي نسيت إيش يسمونها، يسموه حاجة منادى ولا شيء،
1: منادى هي. أي المنادى هي نادى علي، طبعا هو مزاد بمعنى المزاد اللي يرفع. إيش يرفع القطعة؟ ربما الشخص يعني اشتراها من فترة أو أنه حط عليها السعر. بس من اللي يعطيها السعر الحقيقي؟ هو المشتري نفسه الهاوي.
0: تمام.
1: إذا أنا عندي نقص قطعة واحدة من هذا ربما ما تسوى، قول يمكن هي عمر قيمتها 300 ريال بس أنا عندي نقص هذه البندقية نفسها أو هذا السيف عندي نقص منه، راح أرفع السعر.
0: تمام.
1: راح أزيد عليه يمكن يوصل إلى ضعف المبلغ، يوصل إلى 600 ريال بس أنا محتاج إلى هذه القطعة عشان أكمل المجموعة. إذا من يرفع السعر نفسه؟ هو الهاوي نفسه.
0: الهاوي. تمام.
1: النقص اللي عنده، كل واحد يبحث عن النقص أو القطعة اللي محتاجينها عشان يكمل المجموعة اللي عنده. يعني ربما تقول إن الله الشخص الثاني عنده ويقول أنا اشتريتها بأقل من هذه القيمة. صح، أنت اشتريتها بهذه القيمة أقل، بس أنا حاجتي اليوم على هذه القطعة واشتريها. فتلقى التنافس موجود داخل، ولازم التنافس شريف. يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني في تنافسات غيرها في بعض حصلناها في خارج عمان مثلا تنافس غير شريف، اللي هو من نفس الأشخاص يرفع الأسعار، يعني نفس الأشخاص أصحاب القطع، وهذا إحنا عندنا ما يستوي ما يجوز يعني عندنا ولا نستخدم هذه الطريقة أبدا بتاتا.
0: جميل. طيب خبرني عن أغلى سلعة خذيتها. قبل كل شيء أنت هاوي في أي مجال خبرني. شغل.
1: أنا عندي هواية لكل تاريخ عمان. أول كما قلنا يعني ذكرت أكثر مرة يكون عشوائي نشتري كل شيء. الحين طريقتي كل شيء له علاقة بتاريخ عمان.
0: حلو.
1: سواء كان من التراثيات من الآثار. عندي المسكوكات الإسلامية عشق كامل، وعندي أدرسهم يعني محب للع... وفي مجموعتي مجموعة لا بأس بها من المسكوكات الإسلامية المضروبة في عمان أو لها علاقة في عمان. حتى إن شاء الله بيكون في تاريخ 30 من هذا سبتمبر بيكون في في ملتقى أو ندوة عن المسكوكات، وراح أقدم فيها كشف أثري جديد عن بعض المسكوكات المضروبة في عمان بإذن الله تعالى. هذا الكشف لأول مرة راح يكون عن بعض القطع، وهي من مجموعتي الخاصة. من مجموعتي الخاصة خاصة يعني. بالنسبة للعملات فيها أشياء كثيرة، عندي النحاسيات المتعلقة في بعمان، وأيضا اللي فيها كتابات أو تاريخ من يعني التاريخ العماني. هذا مهم جدا عندي. بالنسبة لي أنا ما أهتم بالنقوش الكثيرة، أهتم بالكتابات، وفعلا بعض الكتابات صححت لنا التاريخ، صححت لنا بعض الشخصيات الموجودة متى عاشت ومتى صناعات كذلك، هل هي صناعة عمانية، هل صناعة من الخارج، هل صناعة نزوية يعني من نزوة بالذات. هذه أيضا إليه اهتمام كثير فيه. يعني بالنسبة للمتحف عندنا أول يبدأ بالمستحثات والمتحجرات القواقع العمانية فقط من عمان.
0: جميل جميل.
1: بعدها الأحجار والأدوات اللي استخدمها الإنسان. عندنا أدوات الكتابة، عندنا بعض المخطوطات، عندنا الأنتيك اللي هو بعض الراديوهات، عندك الطابعات القديمة من 150 سنة 100 سنة.
0: أيوه.
1: الأنتيك اللي هو يعرفه الأنتيك. عندنا تاريخ البريد، بداية من البريد الإسلامي، الأدوات اللي استخدمت في البريد الإسلامي كيف كان طريقة النقل، كذلك قسم للمسكوكات الإسلامية، الكتب المطبوعة والمجلات اللي تتحدث عن تاريخ عمان وتاريخ زنجبار وفلسطين. ثلاث أشياء أنا مهتم فيها لأن هذا كلها مرتبطة ببعضها البعض. بالنسبة لزنجبار ليش؟ لأنه كان الوجود العماني في زنجبار.
0: أيوة في
1: زنجبار وفلسطين الحادثة كلها نفسها كيان تدمر أو سحق بالكامل بسبب أسباب يعني موجودة، وإحنا ندرس هذه الأسباب. طبعا أنا مهتم ما قبل النكبة في فلسطين مثلا، في زنجبار ما قبل 1964 قبل أيضا المذبحة اللي حصلت في زنجبار. هذا وجود تاريخ لازم إنسان يعني ليش يدرس تاريخ؟ يأخذ منه العبرة والعظة.
0: جميل. طيب أنا قبل لا أروح يعني للسؤال الآخر، خلوني مستمعينا أروح وياكم إلى فصل ساعتنا ونص، وبعدها إن شاء الله راجعين مكملين في حوارنا لليوم.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. طولنا شوي عليكم ولكن الحوار اللي تحت الهواء دائما ما يكون يعني كذا شيق جدا. نقطة جدا مهمة ذكرناها تحت الهواء الحين، ولكن قبل لا أنطلق لها خليني يعني أجيب سؤالي بناء على يعني وين انتهينا. كنت بأسألك عن أغلى سلعة خذيتها إلى الآن من مجموعات السلع اللي موجودة عندك، كم تقريبا يبلغ سعرها؟
1: ممكن أتحفظ على هذا السؤال. يعني بالنسبة لإسعاق طبعا كل القطع هي غالية على نفسي وغالية على تاريخنا العماني. زين، ربما أخذت قطعة ما هي قيمتها في الأصل، وربما خذيت قطعة يعني في سعرها خذيتها غالية لكن كنت مهتم فيها وحبيتها. هذا الهوس اللي عندنا.
0: توصل في الآلاف يعني؟
1: طبعا
0: توصل آلاف.
1: طبعا آلاف
0: آلاف مؤلفة.
1: زين، لا تفتحين الأبواب. وفي بعض الأشياء تكون عكس ذلك. يعني تخذيتها برخص التراب ولكن تسوى لها قيمة كبيرة. اللي أنا عندي أحب أن أطلع القطعة لتصحيح التاريخ. بدينا في المسكوكات، بدينا في الأواني النحاسية، بدينا في المخطوطات، كل قطعة تصحح تاريخ. يعني من قطعة هذه المعلومات اللي فيها صححنا. أعطيك أبسط مثال، مسيرة الأئمة في عمان ما تم تصحيحها، أو الغزاة اللي دخلوا عمان أو احتلوا عمان أو وصلوا إلى عمان أكثر شيء خاصة من الفترة الإسلامية، ما في يعني وثائق أقوى إلا العملات المسكوكات الإسلامية. هي اللي أعطتنا الأسماء الأشخاص، التاريخ بالضبط. يعني كان في أخطاء في التاريخ، أخطاء في المسميات، إذا حصلناها من ناحية هذه. كذلك النحاسيات عندنا بعض الأشياء تدخلت فيها الأوزان، تصحيح الأوزان. وهذا مهم جدا حتى في الصناعات. يعني لو واحد يتكلم عن بعض الصناعات البسيطة تدخل فيها الأوزان الدقيقة جدا، حصلنا هذا الأوزان. لو جيت واحد يحاول إعادة الصناعات هذه ما راح يقدر إلا عن طريق هذه الأوزان الدقيقة جدا. لازم يعرف هذه الأوزان، مثلا من عمان كم يساوي، من مسقط، من مسكت. أنت ما تجي تحط والله كله، يعني الفارق مثلا بتقول من عمان 768 جرام ومن مسقط 4 كيلو، وين الفرق؟ أنت تقول لي نفسه؟ ما نفسه.
0: واضح. طيب الحين لما مثلا هذا الهاوي خذ قطعة معينة أو سلعة معينة، الحين إيش اللي يضمن أن يعني لما مثلا يعرضها في مكان أو يبيعها لأحد ثاني، إيش الضمان أن ترى أنا خذيتها من عند الفلان وأنا دفعت فيها فلوس وأن هذه ملك شخصي له وبايعني إياها؟ يعني إيش الضمانة؟
1: ما شاء الله، هذا السؤال جميل جدا. بالنسبة لبعض القطع أنا أقول منها المهمة، وخاصة بالذات إذا كانت مثلا مخطوطات أو وثائق، أتمنى من الشاري أنه يضعها لنفسه، يحمي نفسه. كيف يحمي نفسه؟ يأخذ على البايع عهد أو ورقة بيع وشراء. أنا اشتريتها من عندك هذه القطعة، سواء كانت تعود لورثت من أهلك، تضمن حقك أنت، لأن بكرة يطلع لك هذه القطعة يمكن مشلولة بغير وقع حق وخذته، فأنت لازم توثق. ثاني شيء حتى في البيع والشراء، في كل قطعة أنت اشتريتها وثق التاريخ، اشتريتها من عند من؟ من عند فلان، اشتريتها من عند فلان، حتى ما حد يسألك في المعرض أنت عارض قطعة ويجي واحد يقول لك والله من أين لك هذه؟ أنا اشتريتها من مكان فلاني والشخص موجود كذا كذا. خاصة إذا كان عندك في الواتساب في الانستغرام وثق، صور، خليهن عندك أرشيف. أنا عندي مثلا المشتريات حاطين من تقريبا أكثر من 15 سنة وأنا أوثق هذا من أول ما فتحت الانستغرام وأنا أوثق هذا المشتريات.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: الأفضل كذا أنت تحمي نفسك، لا يجيك واحد يقول لك والله هذه ملكي، من كيف وصلت لك؟ ها وصلت عندي 1 2 3. والخاصة بالذات عندها في الأسواق، طبعا في يعني متابعة خاصة في الأسواق. أنت لو شفت هذه القطعة مثلا تتبع لشخص راح تبلغ عليها على طول مباشرة.
0: طيب فيعني مهم جدا مسألة اليوم التوثيق، أني أنا خذيت هذا القطعة من المكان الفلاني من الشخص الفلاني في التاريخ الفلاني. والمبلغ، حتى المبلغ اللي اندفع لازم يذكر،
1: لازم تذكره. هذا يحميك أنت. وأيضا لا تنسى اليوم عندك ذي القطعة بكرة ما عندك، اليوم تعالى ذي الأرض بكرة تحت الأرض. لازم توثق هذه القطعة كم قيمتها، عندك ورثة، عندك أموال. هذه مهم جدا. يعني احنا ربما نستهين في هذه الأشياء، لكن كثير من الناس من هواه نعرفهم من خارج عمان ينتقلوا إلى رحمة ربهم، بعد هذه صار كل القطع يعني قيمتها قيمة تراب غير الورثة لأنهم ما يعرفوا قيمة الشيء. فالأفضل أنك تقيد وتعمل فهرسة كاملة. والحين قاسي نشتغل عليه هذا الشيء, يعني نشتغل على فهرسة حقيقية توثيق القطع. وأيضا إذا كان عندك بعض القطع زايدة وعندك زميل خاصة من نفس الهواية بيع له هو الأفضل, حتى لو بنفس القيمة يعني أقل عن هذا, ولا تبيعها خارج. يعني خلي هو يستفيد منها.
0: حلو.
1: نعم يستفيد منها. مثل أول إحنا نتعب الهواية من أول بدأت في ما قلت ماجد وفي المدرسة.
0: صحيح.
1: تتذكر هذه كلمة تبادل؟ هذه كانت مقايضة, كانت أول بدايات صحيحة. أنا عندي قطعة زايدة عن حاجتي أعطيها لغير وغير يعطيني كذا, هذا أفضل شيء كانت.
0: ممتاز. طيب هل صارت مشاكل خاصة في هذا الجانب أنه يعني ما تم توثيق هذه القطعة أنها تابعة لهذا الشخص, فمثلا إيات الورثة وطالبت بها وخذوها على الرغم من أنه هو دافع مبلغها؟
1: نعم.
0: طيب كيف يتم حل الموضوع, كيف يتم التسوية فيه؟
1: بالنسبة للحل طبعا هي أخذت غيرك حق, أنت لك فلوسك الحين صارت, أنا اشتريت هذه القطعة يعني وخذت من أشخاص وثبتوا إنه فعلا هذه القطعة ملكهم, ترجع القطعة وأنت لك حقك فلوس المبلغ اللي دفعته فقط.
0: تمام أوكي.
1: أنت وثقته يجيبوا الشخص إذا كان شيء بعد فيه في يعني مبالغ إضافية, أنت تطالب شخص اللي بايعك إياها. هذا السوق هو.
0: طيب يعني اليوم أيضا على صعيد المتاحف ويعني على وجه التحديد المتاحف الخاصة, إلى أي مدى اليوم تلعب هذه المتاحف الخاصة دور خط الدفاع الأول في صيانة الموروث التاريخي للولايات والمحافظات, وأيضا منع اندثاره أو خروجه من نطاقه المحلي؟
1: ما شاء الله. أول شيء أتمنى من الهواة يعني في كل ولاية من هواة يتفقوا على متحف واحد. يعني في بعض متاحف نزوة خليها نطلعها نزوة شوي برا لأنه فيها بلد هي المبادرة في أكثر من متحف. في كل ولاية تحتاج إلى متحف وفي هواة يعملوا متحف, لكن هذا المتحف يحتاج له إلى دعم. دعم من الولاية. هذا أول شيء رايح يمنع خروج هذا القطع من هذا الولاية. ثاني شيء هذا القطع تخص الولاية, مثلا مخطوطات عندك أسماء مشايخ أسماء علماء حكام ولاة, ليش ما تخليها في نفس الولاية؟ أنت تتكلم عن تاريخ الولاية, فهذا يعطيك أيضا تميز, كل ما أروح ولاية أعرف عن تاريخها. جميل. من ناحية أنا أقرأ الشواهد من المقتنيات نفسها. أول شيء نحافظ على هذا القطع عدم خروجها. بقت في المكان في الحوزة نفسها بعيد عن أيضا بالنسبة لكما قلت الورثة لابد أن يكون في المكان معروف لمن هذه القطع تعود لمن, حتى لو جاي من بعد الورثة والله هذا قيمتها بنعطيكم عنها, لكن تبقى موروث داخل المكان.
0: جميل. إيه. جميل.
1: يعني أتمنى كل منطقة تهتم بالجانب ده, ما راح تخرج القطع. يعني مثلا أنتوا في نزوة نحصل قطعة تخص نزوة أهتم فيها خليها في نزوة نفسها. أروح ظفار يعرض لي مقتنيات عن نزوة ما ممكن. أنت روح, أنا رحت قبل كان في توحة قريب صلالة قابلت مع أستاذنا سالم العمري أبو سهيل صاحب متحف تواصل الأجيال, هذا اختيار من أمه الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: زين. كانت أحد العاملة في المشغولات وأيضا كانت هاوية تهوى الأشياء هذه وهي اختارت هذا الاسم, هو بنى عليه. أنا يوم رحت عنده كلمته قبل سابقا حتى في لقاء بعد ما نزلته خبرته اهتم بطاقة وما حول طاقة, لأن غيرك فتح الحين متحف كل منطقة تهتم بذلك راح يكون أثر كبير على البلد على الطاقة. أما أنت تجيب لي من كل شيء, أنا زرته قبل وقابل الأغراض من رستاق من نزوة
0: من كل مكان زهرة.
1: لا لا لا, لا. من كل بستان زهرة ممكن تحط إيش اللي يجمعنا ما بينهم بعض الفروقات أو غيرها, لكن ما يكون السواد العظم خارج من ذا أو إنه خارج حتى من عمان. الحين وركز على هذا الجمالية وأيضا وضع بصمة والدته لأنها كانت جميل. تصنع صانعة حلي
0: ما شاء الله
1: من أجمل صانعات الحلي كانت, ولها دور كان كبير من الأسرة
0: ما شاء الله.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب إذا اليوم راح أتكلم عن الهواء يلي من خارج سلطنة عمان، وعلى يعني على وجه التحديد يعني في بعض الأجانب اللي كثير مهتمين بالتراث العربي أو الخليجي، وإذا أنا راح أتكلم عمان يعني تزخر بالتراث والتاريخ العريق والعظيم. فهل مثلا صادفت أحد الهواة من الأجانب أنك يعني حب أنه ياخذ منك سلعة معينة ويدفع المبلغ اللي أنت تبيه بس مجرد أنه يقتنيها من عندك؟
1: بالنسبة لهذا واجد كثير يكون شيء واحد سوى، يقول واحد قلت نفسي مقبرة اللي يدخل فيها ما يخرج.
0: أوكي.
1: تريد من عندي أي شيء ثاني ممكن. لذلك بعض الأشياء مثلا من الهدايا هذا تسبب ارتباك، حتى لو جيت لاحظ في الوزارة ممنوع الهدايا. هذه نقطة مهمة قد يفكرها البعض، ليش يا أخي واحد جاب لي هدية خاصة من خارج، ربما تكون هذه الهدية البسيطة وراها شيء آخر يطلب منك المقابل، فأنت تكون محرك،
0: مقايضة صغيرة يعني
1: المقايضة هذه بشيء صغير أنت تستحي أنك ترده الشخص ولا تقول له ما ممكن، ويقول لك والله أريد هذه أريد هذه القطعة ويمسك
0: التحديد.
1: فيه ويتمسك فيها وتصير محرك. وهذا ذكر لي أحد المشايخ قال عندي كانت محبرة تعود لكذا كذا كذا وضعتها في الرف، فيقول هذا الشخص اللي جاء أجنبي يقول كان جابلنا واحد من المسؤولين الكبار ومعه في المجلس شاف الدوائر اللي محبرة ومكتوب لها ومزخرفة، يقول سحب منك ممكن؟ قال ايه ممكن. قال ما شاء الله عجبتني كذا كذا وقابل له هدايا بسيطة مع المحبرة، خذ معه مخطوط كتاب يقول لليوم أنا أبحث عنه. لو تلاحظي في بعض الأجانب اللي كانوا مهتمين في السابق، الحين نص الأسواق الخارجية هذا الأغراض اللي كانوا اشتريوها قبل الحين تباع من قبل أولادهم أو من قبل أحفادهم.
0: أيوة.
1: لذلك أنا أقول لك التوثيق لابد أن يكون صحيح، أن القطعة ما ترجع مرة ثانية، ما تروح للورثة. هذا إرث أنت تركه إرث. وللعلم فقط أنا مثلا تقول المتحف المقتنيات اللي موجود فيه في المتحف مركز الإبداع والثقافة، وهذا لابد أن أعطيه حقه أيضا، مركز الإبداع والثقافة والابتكار طبعا هو مركز أهلي، أنا اللي عندي وقف يعني وقفته لطلاب العلم، يعني طبعا أنا ما أخذ شيء من المتحف أبدا بتاتا، ما عاد اللي أشتغل خارج يعني من بعض مثلا اللقاءات أو الملتقيات أو غيره اللي نعطى فيها فقط.
0: حلو.
1: أما بالنسبة اللي أنا أخذ أجر على الدخول كل الدخول يروح للمركز نفسه، مركز الإبداع للثقافة والابتكار.
0: جميل جميل. يعني تعرف أنا شوي أرجع لك على مسألة القصة.
1: نعم.
0: يمكن هني يعني سبحان الله كذا أن العماني من شيم الكرم.
1: نعم.
0: فأنا أعتقد أنه هو استحى من أنه يرده فبالمقابل عطاه، ولا ربما يعني اللي هي المحبرة هذه لربما يكون يعني لها وقع نفسي عليه هو على كشخص، يعني أنه حبها واحتفظ بها لسنوات جدا طويلة. نعم. فإنه يعطيها كذا. فطيب بالبقى إيه طيب كيف لازم أنه يتصرف معه مثلا، وإيش اللي لازم يقول
1: حاجة.
0: إيش
1: القطعة ما مالي ما الله. ملكي هذا خلاها شخص أمانة، وهذا القطعة تريد صور أعطيك صور.
0: أوكي.
1: لذلك الحين أرشفة بالتعاون مع ذاكرة عمان، لأن فقط بعض الأشياء إلى الآن ما وصلت عندي، أعطيتها شخص بالإعارة عشان تصوير عشان كذا وما رجعت، فاتفق معي مع ذاكرة عمان عمل أرشفة كل شيء. أي شخص يطلب ما عندك صورة من مخطوطات، صورة من قطعة، تعطي الصور فقط مع الاحتفاظ بالاسم لمن تعود هذه، سواء كان في الكتاب سواء كان في بحث علمي، فأنت حقك. ثاني شيء الشخص اللي بيشتغل عليها بيفيدك، يمكن في بعض المعلومات أنت ما انتبهت لها ما وصلت لها، هذا الباحث راح يوصل لأنه هو جالس يشتغل على هذه القطعة.
0: جميل.
1: يعني قطعة بسيطة محبرة أو دواء أو مخطوطة هو راح يشتغل عليها، أنت تستفيد وهو يستفيد كذلك بدون ما يخسر منكم شيء. يعني أنا ما خسرت، بالعكس استفدت، وهو كذلك ما خسر، حصل الشهادة العلمية اللي هو يحتاج لها، وأنا استفدت من المعلومات اللي أعطانيها. ثاني شيء ذكرك في الكتاب، وهذه شهادة وحدة أعتز فيها.
0: صحيح صحيح. جميل.
1: يعني نحن عندنا أكثر شيء الحين أنت تتكلم عن المتحف، لكن إحنا انطلاقتنا ليست كانت متاحف، كانت معارض ولقاءات. يعني شاركت تقريبا أكثر من حين قلنا على جماعهن، يعني الشهادات والدروع يمكن فوق 100 أو 120 مشاركة.
0: ما شاء الله.
1: أيوة.
0: ما شاء الله.
1: أيوة. خلال القسم يعني قل واحد يقول لي لا بد أنك تسوي قسم خاص للإنجازات مالك، الشهادات والدروع والصور اللي مع كل شخصية عندك، لأن هذا إنجاز وحده بحد ذاته، سواء كان مشاركتنا محلية أو دولية.
0: في عندكم مشاركات دولية؟
1: نعم شاركت دولية.
0: وين شاركتون؟
1: شاركت في دول عربية، بعض الدول العربية، مصر، الأردن، عندنا الكويت، الإمارات، ماليزيا. ماليزيا تقريبا الحين عندي صح، ماليزيا شاركت أكثر في مؤتمر، 3 مؤتمرات، وأنشأنا متحف في ذاك، متحف بيت قرش في ماليزيا، في الجامعة الإسلامية في ماليزيا كوالالمبور.
0: ما شاء الله.
1: في متحف هناك موجود من مركز دراسات والبحوث العمانية، في متحف، المتحف هذا أنا قمته وموجود لائحة يعني هناك تضمن حقك أنت. جميل. وأيضا نفس الشيء أوقفته، ليس ما في أي يعني من قصد منه الربح ولا شيء، يستفاد منه كل من زار هذه الجامعة.
0: رائع. تعرف أن ذكرتني أيضا بمشاركتنا في معرض الكتاب في الكويت، كنا يعني كانت عمان ضيف شرف في المعرض. نعم. فكانوا يونا كذا بعض الأشخاص يبحثون أو يدورون عن كتب معينة خاصة يعني بتاريخ عمان، فأعتقد أن الكتب ما كانت موجودة لأن ما يابوا كل الكتب من عمان.
1: نعم.
0: فكانوا يقولون أن هذا الكتاب ما موجود، أو حتى كانت موجودة يعني نسخ للكتاب غير قابلة للبيع، فالضيوف الليون يفاوضونهم على السعر، فيقولون أن ترى هذا نسخة واحدة فقط فوايد صعب. لكن اللي شدني أنه حتى يون أشخاص كانوا مهتمين بالعمارة العمانية، كيف كانت سابقا، كيف تطورت، فالموضوع جدا جميل ورائع. وعلى صعيد يعني هذا الجانب اليوم، يعني إذا راح كذا نعرف مقترحاتكم للخروج من عبء الجهد الفردي اليوم إلى الشراكة المؤسسية، علشان فعليا تضمنون بقاء هذه المتاحف للأجيال القادمة، وأنه يزال يعني يظل الإرث العماني موجود لأجيال وأجيال وأجيال إن شاء الله.
1: أول شيء أقدم شكر الجزيل للهوى، وقدمها المرة الثانية والثالثة والرابعة، كما قلت أنت الدفاع الأول، يعني هذول اشتغلوا من قلبهم. يعني الباحث نفسه والهاوي هو صاحب المتحف، هو المصمم، هو المؤسس، هو العارض اللي عرض كل هذا القطع، هو اللي اشتراهم. يعني الجهود المتاحف العامة والحكومية يعني لا غبار عليها، ولكن هذه جهود مؤسسات كبيرة ضخت فيها أموال هائلة، فيها فرق العمل، فيها موظفين، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. لكن لو قلت الجانب الثاني بالنسبة للمتاحف، نحن يقيم بها فرد واحد، معظمها شخص وحده، إذا كان مع عائلته حد من أهله يساعده فيها، أما كلها فما اللي نتمناه نحن عشان الاستمرارية، لابد أن يكون في دعم، والدعم يكون دعم حقيقي، ليس فقط الدعم المالي، دعم المعنوي. نشرات، عندك الدعاية للمكان.
0: صحيح.
1: بدل ما تشيل الطلبة على احنا ما نقول، يعني انا هنا ما انا اتكلم ان امنع الطلبة او الاطفال من مدارسهم، تشيلهم على بعض المجمعات ترفيه، لكن اعطيه حق المتحف وحق الولد نفس الشيء، يعرف يتعرف على على على على تاريخه.
0: أنا تعرف يعني وعذروني أنه اليوم يعني المناهج يمكن ما تحمل التاريخ بالشكل الصحيح أو المطلوب، أو ما تم توثيق تاريخ عمان في المناهج الدراسية بالشكل الصحيح للطلبة. اليوم يعني الطلاب الصغار أول ما تراويهم حاجة معينة يستغربون، أو يعني تعرف يكون في عندهم حب الفضول والتطلع. فأنا من وجهة نظري اليوم إذا تم الاهتمام بهذا الجانب، جانب اليوم المتاحف بشكل وايد كبير، فعليا الأجيال الصغار اللي هم ورانا حاليا ووراك راحوا راح يعني راح يصير عندهم شرارة الفضول، إنه أو هذا في عمان، يتعرفون على تاريخ عمان أكثر وأكثر. فلك أنت تخيل أن نحن بادين نأهل الأجيال من أعمار جدا صغيرة ونعرفهم إيش هو تاريخ العماني وكيف الثقافة العمانية وإيش صار في عمان وإيش تمتلك عمان من مقومات وأمور أخرى. فإذا عززنا هذه الثقافة أو هذه الفكرة معهم في عمر صغير فكيف راح يصيرون لما يكبرون إن شاء الله وكيف راح يكون اهتمامهم ذا الجانب؟
1: هذه شوف بالنسبة للأولاد الأطفال لا الضغط عليهم أكثر من اللازم. يعني حتى الحرية في حدود.
0: أي.
1: وتعطيهم على قرعات. كثرة القرعات منها نرفزهم على طول. خاصة الجيل الحالي اللي طالع الحين الجيل.
0: هاي السريع.
1: ما يتحمل أي شيء. يعني على طول يمل. يعني إذا أنت تنزل مقطع مثلا 5 دقائق يقول لك الأخ كفاية دقيقة واحدة. أنا أقول ما نمنع ولا نضغط عليهم. نعطيهم لكن بطريقة أخرى. ثاني شيء لازم نواكب التطور.
0: أي.
1: إيش اللي هو كيف طريقة توصيل المعلومات للأطفال؟
0: أيوة.
1: عن طريق الكتب، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، زيارات نفسها، تحببهم في الشيء هذا. والتقنية مطلوبة لأن الولد الحين يشتغل على التقنية أكثر ما يروح المتحف موجودة قطعة فخار ما يهتم فيها، لكن مهتم في كيفية إنه من طريقة التفاعل مع الشاشات. أيوة. التفاعلية. أيوة. كيف يمسح على الشاشة ويخرج المقتنى مثلا هذه الفخارية. أو

0: تفاجئنا أو بالسد اللي كانوا مفروض أن يكونوا داعمين توقف عن كل شيء، خاصة بعد خروج من كورونا، جائحة كورونا. وبعض الشركات الكبيرة اللي موجودة عندنا للأسف تقول لك أنه مثلا نزوة، احنا ما لنا علاقة بنزوة لأن هذه الشركات نزوة خارج عن نطاق مثلا الشركات النفطية. يعني نحتاج إلى احنا نحتاج إلى الدعم، يعني الدعم نحتاج له كثير كثير. في بعض التقنيات للأسف فقدناها، حتى من التجهيز المتحف لحد الحين يعني ما بجهز بالنفس بمرحلة يعني كاملة نقول 100%، لا يعني نحتاج إلى مرة ثانية إلى الدعم وإلى الاستمرارية بإذن الله تعالى.
1: والله بإذن الله. بس علشان يعني أرجع لنقطة المناهج عشان لا يتم يعني يساء الفهم، اليوم الطالب أنا بالنسبة لي أشوف من وجهة نظر إن لو شاف هذه القطعة الأثرية على ورقة ما راح يحس بشعورها لما مثلا يشوفها على شاشة تفاعلية أو يعرف أجزائها أو تالي، هني راح تترسخ المعلومة في باله أكثر وأكثر. فجميل فكرة اليوم إضافة يعني الجانب التقني لترسيخ المعلومة بشكل وايد كبير. وبعض المدارس الأمانة يعني ما مقصرة إنه يشلون الطلبة أيضا رحلات لبعض المتاحف، ولكن محتاج اليوم الطالب خصوصا إذا كان بعمر صغير إنه يحس بالمتعة وهو يعني أكيد يشوف هذه مثلا الآثار أو السلع الأخرى المختلفة. فكان حوار جدا جميل وشيق معك أستاذ جمال، أتمنى لكم كل التوفيق يا رب العالمين.
0: اللهم آمين، وأشكركم جزيل الشكر على الدعوة والاستضافة وعلى هذه المعلومات عشان أنه يكون توصل إلى المستمع إن شاء الله والمشاهد
1: إن شاء الله. إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ جمال بن محمد الكندي وهو صاحب ومؤسس متحف بيت قرش بولاية نزوة. نحن بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. الشكر موجه للزميل يوسف الحبشي في الإعداد والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير غدا في نفس التوقيت في أمان الله.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: هو الفن في أبهى صوره. ساعة مع محمد عبد الاثنين عند منتصف الليل على هلا اف ام. وكلك مضى باقي ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا حظك.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان آفاق التعاون الوثائقي والعلمي وفرص إجراء دراسات وبحوث مشتركة حول أوجه التواصل التاريخي مع مناطق آسيا الوسطى. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة في الموسم الرابع لجائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 بصلالة يوصي بتطوير إطار وطني متكامل للاستثمار الاجتماعي. ومستمعينا بالختام مع وقفتنا من أخبار وعلوم، بدء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم للدورة 34 بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حي شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمه اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسه الحكوميه اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظره احترام، نظره عطف، نظره دعم. يعني ما تقفش عند محدوديه ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعله، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقه هي شارك معانا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسه الشرطيه، ويمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقه ان الغالبيه مش مجرمين ومش لا الغالبيه مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجه ان هو احيانا بيدخل في مرحله انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياه دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الاول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والاخبار تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 الى 10 الصبح، معي انا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

قد تكون أمراضاً التهابية أو مناعية، ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة، ما لازم يفسر دائماً على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحياناً تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبياً من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: القليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
3: أخبار وعلوم،
4: أخبار وعلوم.
5: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
6: يا شعودك، يا حي الله الحبيب، يا حي
7: يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
5: الحمد لله
9: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
10: من هلا أف أم مستمعين، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم.

مستمعينا بداية مع سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان آفاق التعاون الوثائقي والعلمي وفرص إجراء دراسات وبحوث مشتركة حول أوجه التواصل التاريخي مع مناطق آسيا الوسطى. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة في الموسم الرابع لجائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 بصلالة يوصي بتطوير إطار وطني متكامل للاستثمار الاجتماعي. شرطة عمان السلطانية تضبط متهمين بحوزتهما مخدرات بقيمة تتجاوز 70,000 ريال عماني. ومستمعينا وقفتنا الختامية رياضية مع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يستعرض خلال مؤتمر صحفي استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس الخليج 27 بجدة، وأكدنا أهمية البطولة وظهور المنتخب بمستوى تنافسي بالإضافة إلى أهمية الاستعداد للبطولات المقبلة من جميع النواحي، إلى جانب الاهتمام بالمراحل العمرية بما يسهم في تطوير كرة القدم العمانية.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
7: لو سمحت عطني 360 بارك
8: الغالي، انا قهوه عمانيه.
9: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
10: هلا كافي
11: سوالف الكافيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم مستمعين الأحبة عبر أثير هلا أف أم. هذه تحياتنا المسائية الجدد معاكم في مساء ثاني أيام الأسبوع وآخر يوم من أغسطس، اليوم 31 من أغسطس 2026. مساكم خير إن شاء الله ومحبة، ويا رب كان أغسطس خفيف لطيف جابر للخواطر إن شاء الله ومحقق للأمنيات. كيف كان أغسطس معاكم؟ طمنوني عليكم وعلى أموركم وعلى طرقاتكم، ربي يحفظكم ويسعدكم. احنا أكيد معاكم نبدأ مشوار مس اليوم، ونستقبل بكل الحب مشاركاتكم وتحياتكم معانا عبر الواتساب. وأيضا ضيف كريم رح يكون معانا في حلقة اليوم وموضوع جديد أيضا من مواضيعنا في هلا كافيه. تقبلوا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، وهذه تحيات لحسين الشكيلي على مواقع التواصل.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذن معاكم المشوار مكملين مستمعينا من هلا كافيه، حياكم الله من جديد وتحية لكل المتواصلين معنا عبر الواتساب. تحية نقولها لمريم الزجال، يسعد لنا مساك يا مريم. أيضا حابة تسمع معنا قدر قدر لمصطفى الربيعي وتهديها لكل من معنا على السمع في هذا الوقت. أيضا تحية لسامي العبدلي أبو عمان، وجد حياته لكل المستمعين وكل من يعرفه، وليعقوب السياب وكل من يعرف طبيعي أبو عمان، يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. أيضا تحية نقولها لمحمد، يسعد لنا مساك يا محمد، موجودين إحنا. ومساء سعيد على كل من يتابع ويسمع، ودروب السلام لكم جميع إن شاء الله.

0: كافي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: القانون. معظم القضايا التي ينتهك فيها حرمة الأطفال من الغريب سبب مباشر لها الجهاز. احنا قرينا تحليل بس للتوعية عن التطبيقات والبرامج التي يؤتى منها الطفل، فوجدنا ان سناب شات والإنستغرام وبعض الألعاب مثل الفورنايت والفري فاير والتوب توب، هذه ألعاب مشهورة بين أيدي أطفالنا، خطورتها في التواصل الخارجي. جاءنا بلاغ من أحد الجهات إن في رجل ينتهك خصوصية الأطفال حتى خارج البلد. تبين إنه يستغل الأطفال من خلال إغراءهم بشحن رصيد في الألعاب الإلكترونية مقابل أن يستغلهم جنسيا بالتصوير أنفسهم في وضع مخل حتى من خارج البلد، وهو يتاجر بهذه المقاطع، وفي الداخل للأسف يوصل الأمر إلى الاعتداء عليهم جنسيا. طبعا هذا كان يلقي إليهم من لعب الفري فاير فيها تواصل، أيوة. وبعد التواصل ننقلهم إلى سناب شات والإنستغرام وينشئ لهم حسابات خاصة ويشحن لهم رصيد مقابل هذه التصوير. لذلك أحلنا إلى المحكمة وتم الحكم عليه بالحبس 15 عام. أنا لا أحبذ الألعاب التي تحتوي على خاصية التواصل مع الخارج. الأمر الآخر، لا تتركوا الأجهزة على مصراعيها مع أطفالكم. سناب شات إنستغرام ليش يستعمل الطفل؟ هو في سن صغيرة، يجهل خطورتها فأرجوكم أرجوكم ضعوا أعينكم على أجهزة أبنائكم واغلقوا مفاتيح ومغاليق الشر.
6: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون.

0: يا سلام يا سلام.
1: هلا كفي على هلا كفي.

مساءاتكم إن شاء الله يا ربي دائما تكون سعيدة بإذن الله تعالى مستمعينا. وتحية لكل من معانا. وعندي هنا رسالة من أم غادة تقول: مع بداية عام دراسي جديد، إنتاجها الإنسان وهدفها بناء وطن، فكل عام توجه تحياتها لكل الهيئات التدريسية والمعلمين والإداريين والطلبة والطالبات في كافة مدارس سلطنة عمان. تحياتنا لك وكل عام وانتوا بخير. الزحمة طبعا رجعت يعني من هالأسبوع، الدوامات الكوادر والهيئات التدريسية والإدارية رجعت أيضا، ف يعني ايش نقول، نقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، كل عام وانتوا بخير. ورجعنا بفصل جديد، ورجعنا نقول من جديد للعطاء والإنتاجية وبداية عام دراسي. يا رب إن شاء الله يكون موفق على الجميع، وعودا حميدا لكم جميعا بإذن الله تعالى. طيب أنا ما أدري هذه رسالة من كانت، لكن إن شاء الله كنت معنا على السمع وسمعتي معنا ميامي، ومساكم خير ويسعد أوقاتكم كل الخير. الرسائل المسائية لا تعني فقط مساء الخير، بل تعني أني تذكرتكم في هذا المساء. فتحيات لكل من يعرف محمد قاسم، يسعد لنا مسائك. يسعد لنا مساج أيضا يا أم فطوم، حياة الله، يا مرحبا يا حي وسهلة. تقول وأنا بعد رجعت، كيف ما أعرفك؟ أعرفك شوفي من صورة يعني الواتساب، فأنت إذا غيرت صورة الواتساب أحنا أتوقع أنا وشذا وكل البرامج بيروحوا في الحيط. فنقول تعودا حميدا، وإن شاء الله انبسطتي في الإجازة والسفرات كانت حلوة وجميلة أنت وعيالك بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم ويسعدكم ويسر أموركم كلها. دروب السلام لكم جميعا مستمعين الأحبة. فعندي هنا مشاركة من أم تركي تقول: نبي نسمع وياكم أصالة شكرا عشان إهداءنا لبداية العام الدراسي لكل المعلمين وعلى الجهود اللي يبذلوها في تجهيز وترتيب المدارس والفصول لاستقبال

0: نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
4: ثلاثة و102.7
5: مزاجك بالعرض.

0: هذه تحية مسائية نجددها لكم مستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة هلا أف أم، ودائما نحن نلتقي فيكم مع مجموعة أكيد من الضيوف اللي يكونوا معانا ومشاركين دائما في مساءاتنا من مساءات هلا كافي. اليوم أيضا يعني واحدة من المواضيع المهمة اللي راح نتطرق لها، لكن احنا قبلها مستمعينا راح يكون سؤال ان شاء الله يعني موجه لكم انتو كمستمعين. انتو في البداية اريدكم تخبروني، احنا راح نسلط الضوء اليوم على القراءة، تمام؟ اليوم احنا نقرأ طول الوقت، ممكن احنا نقرأ رسائل، ممكن احنا نقرأ منشورات، تعليقات، اخبار، لكن السؤال يعني هل هذا يجعلنا قراء فعلا؟ واكيد من هنا رح ننطلق الى مبادرة غصن الزيتون القرائية، ومع ضيفنا الكريم بالاستوديو معنا الفاضل يوسف بن يعقوب الشكري، مسؤول التقنية في مبادرة غصن الزيتون القرائية. رح نسلط الضوء اكثر على المبادرة، على فكرتها، وكيف انها رح تجعل القارئ جزء ايضا من مجتمع معرفي. لكن انتم خبرونا قبل ما نبدا حوارنا مع ضيفنا الكريم، يا ترى متى اخر مره خلينا نقول يعني قرات كتاب، او حتى نقول سواء كان ورقي او حتى كان كتاب خلينا نقول مثلا من الكتب الرقميه، وايش اللي قراته بالضبط؟ نسعد بوجودك اليوم معانا يوسف، اهلا وسهلا فيك، واكيد يعني نهنيك انت والشباب على هذه المبادره اللي راح نتعرف على تفاصيلها اكثر معك.
1: حياكم الله وسهلا، ولكم جزيل الشكر والتقدير على هذه الاستضافه الطيبه.
0: احنا سعيدين بوجودكم اكثر اليوم. يعني لو نبدا كذا خلينا نقول باعتراف يعني صريح، انه كم مرة الواحد يفتح تليفونه في اليوم، وكم صفحة ممكن يعني من كتاب يقرأ؟ فخبرنا. الشباب احنا نشوفهم يوسف يقضوا ساعات خلينا نقول يعني طويلة امام الشاشات، فهل المشكلة فعلا ان احنا يعني صرنا كذا جيل لا نحب القراءة؟
1: يا سلام. اما بالنسبة للقراءة فانا اظن في البداية انها عادة تكتسب، وبقدر معرفة أهميتها يكون النضال لكي تكون جزءا من حياتنا. ولذلك عندما الإنسان يضع هدفا فإنما يضعه لأنه يعرف ثمنه. وأظن وأكاد أجزم أن الإنسان لا يولد في هذه الحياة وهو محب للعلم والقراءة، مستحيل. لماذا؟ أولا رب العزة قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن هذه الأمور تكتسب، ونحن نحتاج في حياتنا إلى من يساعدنا، إلى يد تمتد إلينا حتى ندخل هذا العالم الذي إذا دخلناه، نتكلم عن

0: رقمية، لم يعد عندنا فقط كتب ورقية، فاليوم الخيارات أوسع، واليوم ساحة المقروء أصبحت متنوعة، والجيل الماضي ربما حرم من الألوان أيضا، كانت الكتب صماء، اليوم لا، اليوم فيها من التصاميم الجميلة، فيها من المحفزات الرائعة. بمعنى آخر أكاد أقول أن اليوم فرصة القراءة أكبر من الجيل الماضي، فإن شاء الله مفهوم القراءة متطور،
1: والمفروض أنها تكون أمتع أيضا.
0: يا سلام، بالضبط.
1: يعني قراءة المنشورات أو المعلومات السريعة اللي نحن يعني قد نمر عليها بشكل يومي، هل هذه تعتبر فعلا قراءة برأيك؟
0: جميل، هي تسمى قراءة إذا رأيناها من في المصطلح اللغوي، خلاص هي قراءة، تمت قراءة نص ما. لكن الإشكالية أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر مادة عشوائية. عقل الإنسان مرة في هذه الثانية يقرأ منشورا في الطبخ، بعد 10 ثواني سيقرأ في التقنية، بعد 5 ثواني سيقرأ في الرياضة، بعد 10 ثواني سوف يقرأ في الفضاء، وبعد قليل سوف يقرأ عن الحفريات. أي عقل هذا الذي سوف يتقن علما؟ محال. ولذلك فوسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من محتوى لا تعد هي القراءة المقصودة التي بها حصول الفائدة ونفع الإنسان، ليست هي بالذات، بل إنها نوعا ما قد تؤثر على عقل الإنسان لكثرة العلوم الداخلة، وفي لحظات بسيطة جدا معلومة خلف معلومة وليست في مجال واحد، فأي إتقان هذا؟
1: يعني صحيح كلامك، ممكن أتفق أيضا معه، ولكن يعني ممكن إحنا نلاحظ أنه فعلا في فيديوهات مقاطع أو فيديو مدتها 30 ثانية قد يجذب الكثير بكثير أيضا من كتاب، أنه يشاهد 30 ثانية فيديو ريلز بالنسبة للموضوع ممكن يكون أمتع اليوم من الكتاب.
0: جميل، هذا نحسبه من خلال الفائدة. أولا الفيديو سوف يعطيني المعرفة التي أريدها، وسوف أشعر بأنها مهمة واستفدت وانتهى، وقفنا عند هذا الحد. الكتاب لا، رحلة أخرى. أولا زيادة الحصيلة اللغوية، ثانيا اعتياد العين على الكلمات المكتوبة، مما يعني سرعة في القراءة. هذاك القراء عندما يقرأ الصفحة يمر عليها ربما في دقيقتين، ويأخذ فحواها ومعناها ويفهم مغاليقها. أما من شاهد الفيديو لم تتطور عنده هذه الملكة، ملكة الفهم. عندنا الخيال، الفيديو مجهز بالمؤثرات البصرية والسمعية، هو جاهز لكي يمتعك. أما إذا أتيت إلى الكتاب يجب أن تستخدم عقلك للتحليل، أن تتخيل المعرفة، أن تحاول أن تربط مقصود الكاتب في هذا الفصل مع الفصل الماضي، أو هذه الفكرة مع الفكرة الماضية، ولماذا تطرق لها الكاتب. بمعنى آخر، عالم القراءة بحر، سامحوني، محيط، أعتذر، سامحوني مرة أخرى، فضاء، إذا ما غاص فيه الإنسان لم يجد شاطئه، لأنه واسع، على خلاف الفيديو الذي يعطيك تلك المعرفة والسلام والوداع.
1: جميل جدا، احنا راح نكمل اكيد تفاصيل هذا اللقاء والحديث بشكل اكبر عن مبادرة غصن الزيتون، وكيف تحولت ايضا يعني القراءة الى مجتمع، ولكن بعد ما نرجع من الفاصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية اواصر، اسرع انترنت في عمان، اشترك الان عبر الواتساب 8000. هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة، احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة، اتصل على 23-27-5748.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب

0: كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي على هلا اف ام.
1: هذه عودة من جديد معاكم مستمعينا ومن هلا كافيه، ومع اليوم مبادرة غصن الزيتون القرائية مستمعينا، وضيفنا الكريم بالاستديو اليوم يوسف الشكري، طبعا هو مسؤول التقنية في المبادرة. يوسف، احنا الآن يعني حابين يعني نروح للبداية ونتعرف على القصة من البداية، كيف جات فكرة غصن الزيتون القرائية، وهل يعني الهدف كان فقط انه نقول للناس اقرأوا؟
2: في البداية كنا في ايام الجامعة، اتذكر عندما اقترحنا ان نجعل في الاسبوع يوما نلتقي فيه حتى نقرأ كتابا نستمر عليه بالنقاش والتحليل نحو ذلك. وبعد احدى الجلسات قلنا نذهب الى اقرب كوفي قريب من منطقة قراءتنا، وأثناء الجلسة تلك قلنا لماذا لا يعم الخير، لماذا يكون في وسطنا نحن فقط، لنطلق مبادرة. نجحت لم تنجح نحن المستفيدون، لأننا نحن نريد شيء يربطنا، حتى أني أنا أرى صديقي يقرأ أنا أتحفز، وأنا أرى فلانا يقرأ فأتحفز ونحو ذلك. فأطلقناها عام 2023، ولما أطلقت المبادرة ما توقعنا ردة الفعل، سجل عدد كبير من القراء ومن القارئات أيضا، حتى القارئات ما كنا حاسبين لهن حسابا، كنا نريد أن نجعل فقط مجموعة واتساب للرجال فقط. ثم تفاجأنا هنالك قارئات سجلنا في المبادرة. كيف الآن؟ ما الآلية؟ يلا نوسع المبادرة، لنوسع المبادرة. هناك قسم خاص للنساء، قسم خاص للرجال، إدارة رجالية، إدارة نسائية، ننطلق بسم الله. ومضى الموسم الأول، بعد الحفل الختامي في الموسم الأول جاءت أرقام ما توقعناها أبدا، بالمئات المسجلين، الرجال والنساء. الموسم الثالث هذا الموسم كذلك، يعني بلغ عدد النساء القارئات هذا الموسم أكثر من 300 قارئة في هذا الموسم،
1: ما شاء الله.
2: الرجال فاقوا 120 قارئا، سنقول أن رقم الرجال أقل من رقم النساء القارئات،
1: ولكن الرجال كانوا أكثر في الموسم الأول،
2: كانوا أكثر. وبعد ذلك سبحان الله يغير الله من حال إلى حال، لكنهم موجودون وسيأتون بإذن الله سبحانه وتعالى وسينتصرون. لكن حاليا في هذه في هذا الموسم وفي هذا الحال، يعني فعلا كان الغلبة لعدد النساء المسجلات تبارك الرحمن،
1: ما شاء الله.
2: علاوة على ذلك يعني هناك تفاعل رائع في المجموعتين، في مجموعة الرجال في مجموعة النساء، هنالك نقاشات، هنالك أسئلة تطرح، هنالك تعاون على ماذا أقرأ. فلان يقترح لي عنوانا، آخر رأى كتابا في صفحة من الصفحات فأرسله لنا في المجموعة، فأصبحت الخيارات مع ذلك المجتمع متعددة.
1: جميل.
2: ولذلك القارئ والقارئة يجدون مرتعا رائعا لاختيار الكتب التي يشاؤونها والعناوين التي ربما ما خطرت على بالهم.
1: جميل.
2: في المجموعتين.
1: جميل. يعني المختلف إيش يكون في المبادرة عن أي مبادرة تقليدية لتشجيع القراءة؟
2: جميل. المبادرة عندما انطلقت بدأنا نفكر فيها، هل نطلقها تقليدية؟ إطلاقها بشكل تقليدي يعني أننا نقول هذه نسخة من أدوات موجودة لنضيف الجانب التقني فيها، نصمم منصة إلكترونية تساعد القارئ والقارئة على حصولهم على سجل بما قرأوا وبما أنجزوا من مقالات ودراسات علمية وأيضا كتب، وكذلك أضفنا سنتكلم عليها لاحقا ما يسمى بالمساقات العلمية المتخصصة. نريد نقاطا، نريد تنافس. القارئات تقدمنا بنسبة كذا، القراء لا تقدموا بنسبة كذا، عدد القراء الذين قرأوا اليوم عددهم كذا، عدد الذين لم يقرأوا عددهم هكذا. نريد جوا تنافسيا في بيئة تقنية. وأضفنا شيئا آخر، رجلا آليا. هذا الرجل الآلي وظيفته أن إذا أدخلت قارئة أو أدخل قارئ أنني اليوم قرأت الكتاب الفلاني في المنصة الإلكترونية، ما وظيفة الرجل الآلي؟ أن يسحب تلك المعلومة وينشرها في المجموعتين بغية تنبيه البقية. فإذا كان هنالك شخص يعني متكاسل، أو ربما في ذلك اليوم هو عازف عن القراءة وربما مر أسبوع يرى تلك الرسالة، تلك الرنة التي تأتيه أن هنالك رسالة، فيقول ما شاء الله، ذلك يقرأ وذلك يقرأ وتلك تقرأ وأنا بعيد عن الركب، لا ألحق بالركب. هذه فكرة الرجل الآلي. بل يضاف على ذلك أن كثيرا من القراء والقارئات استفادوا من عناوين قرأها أشخاص آخرون، لأن الرجل الآلي كأنه يجمع الذي قرأ فيرسله إعلاما للبقية. هذه الكتب التي قرأت اليوم، يضاف على ذلك مباركة الختم التي أصبح فيها التنافس رائعا، كل من ختم كتابا أو مقالا أو دراسة علمية يطلب منه عقب الختم أن يكتب ملخصا أو اقتباسات في المنصة. بمجرد أن يضغط تم، الرجل الآلي مباشرة يأخذ تلك ذلك الملخص مع الصورة المرفقة للكتاب ويرسلها في المجموعتين، مباركة القارئ الفلاني ختم كذا كذا كتاب، وهذا الكتاب من كذا كذا صفحة للمؤلف فلاني وهذا ملخصه. فأصبحت الأقلام تتبارى لكتابة الملخصات ولكتابة الاقتباسات، مما أدى إلى تفاعل رائع بين القراء والقارئات. من يكتب الملخص الأفضل؟ من الذي يختم كتبا أكثر؟ والملخص دليل على أني قرأته قراءة واعية.
1: جميل جدا. نعم. يعني من خلال الإحصائيات، ويعني أنتم الآن في الموسم الثالث، ما أكثر الكتب، خلينا نقول يعني ما أكثر الأشياء اللي قرأوها المشاركين في المجموعات إذا رحنا بالترتيب؟
2: يعني حقيقة الكتب متنوعة، لأننا لا نلزم القراء بجانب معين، لكن الذي رأيناه أنه يقرأ أكثر الكتب العلمية. نحن ظننا الروايات، كنا نظن أن الروايات ستتقدم على الكتب العلمية، لكن لا، الكتب العلمية قد كانت في الصدارة لله الحمد. هنالك قراءة للروايات لكنها كانت أقل من الكتب العلمية. فهنالك قراء في علم النحو، في البلاغة، في الفقه، في العقيدة، هنالك من يقرأ في علم التسويق، رأينا في علم الاجتماع. فهناك قراءات واهتمامات متنوعة رائعة، يصعب علي أني أحدد مجالا من المجالات، لأن الأمر مفتوح والبساط أحمدي، لمن شاء أن يقرأ فيما شاء. ربما عاد بعدين نتكلم على المساقات العلمية التخصصية، لأنها ستضفي لمسة جميلة في المبادرة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. وعلى مستوى يعني الإناث اللي مشاركين في المبادرة، إيش أكثر الأشياء اللي ممكن يعني تشدهم ولاحظتموها يعني في القراءة؟
2: حقيقة الذي وجدناه والتمسناه الكتب الشرعية. الكتب الشرعية والعميقة، يقرأ أن تبارك الرحمن موسوعات فقهية، موسوعات عقدية، يعني اهتمام رائع وعناوين تدل على أن مستواهن المعرفي مستوى متقدم. تبارك الرحمن،
1: تبارك الرحمن.
2: إيه، ما كتب مبتدئة، يعني كتب ما شاء الله من متوسط إلى متقدم.
1: جميل جدا، تبارك الله. طيب يعني في الموسم الثاني أرقام يعني تحققت 1404 من الكتب تم إنجاز قراءتها، يعني هل وراء كل رقم قصة قارئ؟
2: أوه، هذا سؤال رائع. في الموسم الثاني تكلمنا مع أحد القراء، قلنا له، فقط كان يعني لقاء عابرا، ما كنا نقصد إجراء مقابلة، فقلنا له ما أثر غصن الزيتون في قراءة في حياتك؟ قال هذه المبادرة حولت حياتي من شخص يمر يومه يوما عاديا، يصبح الصباح بالأمس كما هو الصباح اليوم، ومساء الأمس كما هو مساء اليوم، إلى أن أصبح الكتاب جزءا من حياتي. أقول له يعني أنت ما كنت تقرأ كثيرا؟ قال كنت أقرأ ولكني مستصعب الموضوع. قلت له طيب لكنك هذا العام ختمت 50 كتابا. قال هذا من فضل الله تعالى، ثم هذه البيئة التي حثتني على القراءة. إنسان من الصفر، ما كان يقرأ شيئا، يختم في السنة 50 كتابا. إذن هذا أثر كبير. ليس هذا فقط، قصة أخرى. نحن عندنا في المبادرة قسم اسمه النتاج. من شاء من القراء والقارئات أن يكتبوا مثلا كتابا أو ملخصا، فالمبادرة توفر تدقيقا علميا ومراجعة علمية للنتاجات، ثم نرسل لهم الاعتماد أو الملاحظات حتى يحسن النتاج. فوجئنا بأن أحد القراء كتب كتابا من 120 صفحة.
1: ما شاء الله،
2: من 120 صفحة كتابا كاملا ما شاء الله. الآن هو ما زال في التدقيق والمراجعة، لكن تبارك الرحمن تحرك قلمه في المبادرة ولله الحمد، وما زال يقرأ يوميا تبارك الرحمن 100 صفحة وحاجة. في جانب القارئات، هنالك قارئات أيضا ألفنا كتبا، وإحدى القارئات ما زالت تكتب ملخصا لإحدى الموسوعات الكبيرة، وهي ترسل جزءا من كتابها للتدقيق العلمي، والشباب يشتغلون في اللجنة العلمية. يضاف إلى ذلك أن أحد الشباب كتب أظن الآن 15 مقالا، 15 مقالا أخرجه بخط يده، وهي منشورة في المبادرة. يعني لأن المبادرة أيضا توفر صفحة من المقالات التي نأتي بها من الخارج ومن نتاجات القراء والقارئات.
1: جميل جدا، تبارك الله، ما شاء الله. يعني نحن ما أكثر شيء اليوم سؤالنا أيضا من المستمعين، ممكن يعني ما أكثر شيء ممكن يعني تعلمتمون أنتم يعني من خلال المشاركين معكم في المبادرة هذه؟
2: أن بذرة الخير في كل إنسان، بذرة الخير في كل إنسان، فقط إنها تتحين هطول الأمطار. أينما هبطت الأمطار بالمياه المناسبة فإنها ستزهر. قراء اليوم يسمون قراء، بالأمس ما كانوا قراء. ما الذي تغير؟ الجسد هو الجسد، العقل هو العقل، تغيرت البيئة، هنالك شيء داعم نقله نقلة نوعية من شخص عادي إلى شخص قارئ يختم 50-100 كتاب. بشارة لعمان كلها. هذا العام عام مختلف. لماذا؟ في السابق كنا نهاية العام نكرم قارئة واحدة ختمت 100 كتاب في العام. هذا العام ما زلنا في النصف الأول منه، وهنالك 5 قارئات ختمن 100 كتاب في العام.
1: تبارك الرحمن.
2: ما زلنا في النصف الأول من هذا العام وهن ختمن 100 كتاب. لنضيف على ذلك، هن تعدين 100 كتاب الآن، 107 حد 110 حتى. يعني هذه النساء القارئات نقول هل نفتح تحديا جديدا؟ عندنا 3 تحديات: 20 كتابا في العام، أو 50 كتابا في العام، أو 100 كتاب في العام. هل نفتح 150؟ الآن في الإدارة يراجعون هذا الموضوع.
1: ما شاء الله تبارك.
2: الحمد لله.
1: وماذا عن يعني القراء الرجال؟
2: الرجال أيضا هنالك
1: خارج المنافسة؟
2: لا موجودون موجودون، لكن هناك من اختار 100 وهناك من اختار 50، ولكنهم ما زالوا يسعون إلى تحقيقها. حقيقة هناك أرقام رائعة جدا جدا جدا. هنالك 3 قراء أنجزوا التحدي 20 كتابا في العام، أيضا في النصف الأول.
1: جميل جدا.
2: يعني نحن نريد 20 كتابا خلال العام، هم ختموها في النصف الأول.
1: يا سلام.
2: يعني أنا أتكلم عن مبارزة ومنافسة رائعة في المجال العلمي، ولله الحمد والمنة.
1: اللهم لك الحمد والشكر. ويعني أكيد صادفتم أيضا مواقف، أتوقع أحيانا في يعني هكذا مبادرات ممكن الأخت تجر أختها، والأخ والصديق
2: نعم. لدينا عوائل دخلت عوائل دخلت الأم وبناتها وأولادها،
1: تبارك الرحمن.
2: هي أدخلتهم وهم صغار، يعني صف رابع صف خامس. فتحنا لهم حسابات في المنصة وعطيناهم أرقام معرفية لدخول المنصة ويقرؤون. يعني إحدى القارئات صغيرة، لا أدري صف الخامس أو السادس، تقرأ وترسل ملخصات ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: كلما ختمت كتابا كتبت ملخصا وأرسلت. نحن من طبيعة الملخص نعرف أن العمر صغير، لكن في هذا العمل مع مقارنة بالعمر لا، هذا شيء كبير، شيء كبير جدا جدا.
1: اللهم
2: أن يدخل هؤلاء الأطفال معنا في المبادرة ويقرؤون ويلخصون، تبارك الرحمن.
1: اللهم لك الحمد، الحمد ما شاء لله. الله يعني قبل ما ننتقل لي أكيد يعني فاصل اليوم، مجتمع غصن الزيتون بماذا تصفه؟
2: يا سلام، هذا يحتاج له تأمل.
1: ماذا تقول؟ أنا يعني ما حبيت أني أحكر السؤال في مثلا ثلاث كلمات أو كذا، فأجعلها مفتوحة بما شئت.
2: لنقل أن غصن الزيتون بإذن الله تعالى يكون سحابة الخير على عمان، التي تزهر في عمان أزهارا، وتزهر بإذن الله تعالى قلاعا راسخة في العلم والمعرفة، تؤدي بإذن الله إلى نهضة عمان وإلى استمرار عجلة التنمية المعرفية والعلمية والبحث العلمي بإذن الله تعالى. سيساهمون في الوعي العام في المجتمع العماني القليل، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستفخر عمان بأبنائها بإذن الله. بإذن الأرقام الله. شاهدة على ذلك
1: دائما إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم لك الحمد والمنة. احنا فاصل معكم مستمعين ولنا عودة.
0: هلا كفي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: استمتع بجمال خريف ظفار، وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
5: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
6: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروجنك.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: إذن معكم مستمعينا من هلا كافيه، مشوارنا مستمر عبر هلا اف ام مع ضيفنا بالاستديو اليوم يوسف الشكري، ويعني حديث مع مبادرة غصن الزيتون القرائية. يوسف، أنت يعني مسؤول التقنية في هذه المبادرة، والتقنية يعني نقول احنا في عصر التقنية الآن، وفي كل الأشياء من جوانب حياتنا نستخدم يعني التقنيات. فاليوم قد يستغرب البعض أنه علاقة مسؤول التقنية بالكتاب والقراءة، فهل التقنية أخذتنا من الكتاب أم أنها اليوم تعيدنا للكتب؟
1: يا سلام، التقنية اختراع إنساني، وهو مسكين جماد، هو يستعمل، فإن استعمله طائفة من الناس من أجل التسلية والمرح واكتفوا بذلك، العيب في ظني ليس في التقنية بل في مستعملها، هو اختار لها هذا الطريق. فريق آخر جعل وصير التقنية لكي تكون معينا له على القراءة، لكي تكون مصدرا معرفيا يسهل عليه التقام الكتاب والمقال الفلاني. اليوم عندما نتكلم في غصن الزيتون عن وجود دراسات علمية ومقالات، أين هذه المقالات؟ هل نوزعها يدا بيد للقراء والقارئات؟ لا، منشورة مبثوثة في منصة غصن الزيتون القرائية. إذن التقنية أصبحت يعني شيئا معينا على القراءة. دعينا نتكلم عن شيء آخر. في السابق إذا أراد الشخص أن يكتب بحثا علميا، البحث العلمي شيء كبير، خلينا نتكلم عن ورقة علمية، ورقة من صفحات معدودة عن موضوع علمي محدد، خلاص لا يستطيع أن يخرج من مكتبة من المكتبات أو أن يستعير كتبا يجلس معها في منزله. لا سفر، لا ذهاب إلى مكان، لا يمكن، لأنه لا يستطيع أن يحمل تلك الكتب وذلك الهم الهائل من الكتب. اليوم نحن ننزل مكتبات في الجهاز كتبا، لا يحتاج أن تقلب الصفحات حتى تبحث عن معلومتك، لا لا لا، ضغطة زر جاءتك الكتب مع صفحاتها والنص المطلوب. أي تيسير هذا؟ أصبحت التقنية حقيقة لمن شاء أن يسلك هذا الطريق أداة معينة لكل من شاء أن يكون في درب القراءة والعلم.
0: جميل جدا. ويعني بالنسبة لفكرة المنصة الإلكترونية، فلو الخاصة أيضا بالمبادرة، لو تحدثنا عنها شوي.
1: في المنصة فيها عدة مزايا. أولا، كل كتاب يقرأه القارئ أو القارئة أو مقال أو دراسة علمية يكون موجودا في سجل تاريخي، متى ختم الكتاب، ما بياناته، ما معلوماته. ثم نوفر للقارئ ما يغيب عن ذهنه إذا كان في حياته العادية، وهو عدادات تحسب له إنجازاته، فهو يعلم كم صفحة قرأ في العام، فهو يعلم كم كتابا أنجز. وما أكثر شيء يدفع الإنسان ويحثه على المواصلة والعطاء من غير أن يتصور إنجازه، أن يرى أنه ليس لا شيء، لا لا لا، أنا شيء، لقد قرأت 10 كتب، تلك القارئات ختمت 100 كتب، كيف نفسيتهن الآن؟ لو كنا لا يحسبنا الإنجازات ربما يقولنا أنا قرأت كتب أظني 70، أظني 80، لا لا لا، العداد يقول فوق 100 كتاب. أي فرح نتكلم عليه؟ هذا الفرح ليس عاديا عابرا، فرحته خلاص، فرح سوف يدعو صاحبه إلى مزيد بذل لأنه شعر بالمتعة. إذن العدادات في المنصة. رقم 2، أضفنا رسما بيانيا، ذلك الرسم البياني يوضح أيام نشاط القارئ وأيام ركوده. لماذا؟ حتى نساعده في قضية محاسبة النفس. بمعنى آخر، ما شاء الله الرسم البياني كان مرتفعا 3 أيام ثم انخفض، لماذا انخفض؟ لا والله عنده ظروف، معذور، ما عنده ظروف، يجب أن أعود لنشاطي، لا أريد أن ينزل المنحنى في الرسم البياني. نضيف على ذلك أن المنصة أنشأت شيئا جديدا وهو ما يسمى بالمساقات. ما هي المساقات؟ نحن نريد أن نتقن علما من العلوم، لا نريد أن نكون قراء فقط هكذا من كل فن أخذنا زهرة، نريد أن نكون في إحدى أو في أحد العلوم قد تمكننا فيه. فالحل تواصلنا مع متخصصين، قلنا لهم نريد كتبا مرتبة من السهل إلى الأعمق. أخذنا الكتب قلبناها ورتبناها، وبعضها قمنا بتصميمها ومحاولة رقنها ومحاولة فصلها. أحيانا وجدنا كتبا أجزاء في ملف واحد فقمنا بتقسيمه للتسهيل على القراء، ووضعنا كل كتابين في مرحلة من مراحل المساق. فيريد أحدهم أن يقرأ في اللغة كتبا، هو جديد على اللغة، سيجد اللغة واحد، كتابين سهلين يسيرين مع خط تقدم، كلما قرأ تقدم اللون الأخضر. عندما يختم الكتاب تخرج له مباركة، مبارك عليك، لقد ختمت الكتاب المساق الفلاني، شكرا لك يا أيها القارئ كذا، القارئ كذا
0: بالاسم،
1: بالاسم، متعمدين
0: تشجيع
1: لأنه أفضل للقلب. أيضا لم نترك التشجيع على ختام المساق فقط، كل شخص يدخل تقريرا قرائيا قرأت كذا قرأت كذا للقراء والقارئات، تخرج بطاقة من أسفل المنصة فيها أبيات شعرية محفزة كمثل ألا إن هذا العمر يفنى، ألا فاجعل له هدفا ومعنى. وأحيانا نقول على سبيل المثال يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واحذر الشبع وواظب على الدرس لا تفارقه، فالعلم بالدرس قام وارتفع، ونحو ذلك من الأبيات الشعرية التي نصيغها في بطاقات تظهر لكل قارئ يدخل أنه قرأ الشيء الفلاني. من المزايا التقنية أيضا قضية القلاع، نحن في بيئة عمانية وأقرب شيء للبيئة العمانية القلاع العمانية، فجعلنا لكل مجموعة من الأيام أو الجهود القرائية، يعني إذا واحد يقرأ كثيرا سيتقدم في القلاع أسرع ممن يلتزم بالأيام لكن بمقدور أقل أو بمقدار أقل. عموما عدنا في البداية القلعة البرونزية، كلما قرأ القلعة تتلون تتلون تتلون حتى يختمها، فإن ختمها انتقل إلى القلعة الفضية ثم الذهبية ثم الألماسية، وهكذا قلاع عديدات، وهكذا يتطور وهو يرى قلعته كيف أنها تتلون، حتى إذا ما ختم القلاع ووصل إلى القلعة النهائية بنسبة 100% ظهرت له الرموز أو ما نسميها الشعارات. فإذا قرأ بعد انتهاء القلاع 5 كتب حصل على رمز، ذلك الرمز سيطبع في شهادته في الحفل الختامي على أنه وسام، وسام على الإنجاز. هذه كلها أمور تقنية صممنا المنصة على أن تقدمها للقارئ.
0: جميل جدا. يعني إذا المنصة يعني ليست فقط مكان لتسجيل عدد الكتب، يعني أنا أتوقع أنها تصنع أيضا مجتمع بين القراء والمشاركين في المنصة.
1: نعم ولله الحمد.
0: جميل جدا. طيب كيف هنا أيضا يعني في مسؤولية ممكن تقع أيضا على عاتقكم على يعني في الأمور التقنية، إحنا عندما نتحدث هل يعني كيف ممكن نحن نضمن جودة المحتوى وسلامة الأفكار في المنصة؟
1: جميل جميل جدا. حقيقة هنالك جعلنا بالنسبة للجانب التقني حماية لبيانات المشتركين جميعا، وأناس متخصصون في هذا حتى نحمي بياناتهم أيضا لأن هناك معلومات شخصية. نضيف على ذلك أننا أضفنا إلى جانب الفريق التقني اللجنة العلمية، وهم متخصصون متخرجون من الجامعات، شباب وأيضا من النساء يقمن ويقوم بتدقيق المحتوى قبل عرضه. يعني لا يمكن أن ننزل مقالا فقط لأن واجهته جميلة أو عنوانه جميل أو عدد المشاهدات والقراءات فيه كثير، لا، يجب أن تقرأه اللجنة العلمية. وسبحان الله الآن تكلمنا عن هذا وسوف نفتح باب الانضمام إلى اللجنة العلمية، والإعلان خلاص معد ومصمم وسوف يطلق بإذن الله للمشتركين في المبادرة أن ينضموا إلى اللجنة العلمية، ولكن بشرط قبول، وهو كتابة ورقة علمية في إحدى المسائل الفقهية حتى نرى جودة وقوة المنضم للجنة العلمية. لأن أن يكون المحتوى محتوى جيدا وأيضا ليس فيه نوع من الشوائب، هذا يحتاج إلى جهد علمي كبير جدا، فنحتاج أن نوسع الفريق أكثر أكثر.
0: جميل جدا. اليوم يعني برأيك هل ممكن التقنية فعلا تجعل القراءة أكثر متعة للشباب؟
1: أكيد أكيد. المزايا التي ذكرتها، المزايا التقنية من تشجيع ومن أبيات تظهر والنقاط والتقدم والقلاع، أظنها كافية لكي أقول نعم.
0: طيب رأيك يوسف، هل مستقبل القراءة سوف يصبح يعني كليا رقميا أم أنه ورقيا ورقميا؟ ما أعرف الاثنين معا.
1: يا سلام، حقيقة الناس لهم اهتمامات مختلفة واعتبارات مختلفة، لكن أظن أن الكتاب الورقي لن يرحل عن الأيدي، ليس بهذه السهولة. والسبب في ذلك أن الكتابة أيضا مع سهولة التقنية وتقديمها لقضية البحث وسهولة كتابة الملاحظات وهكذا، إلا أن الكتابة عندما يكون في اليد وهو شيء مادي وتقليب الصفحات وهكذا، هذا عند كل قارئ وقارئ له معنى رائع.
0: جميل.
1: وله مزية في نفسه. كما أنه أيضا ربما يعتبر أسهل من الأجهزة، من ناحية أنه لا يحتاج إلى شحن ولا يشغل البال بالإشعارات التي تأتي في الأعلى. ولذلك عدد من القراء يقولون نحن لا نريد أن نقرأ الكتب الإلكترونية. طيب أعطوني مبررا من المبررات، قالوا إذا دخلنا الهاتف إشعار من الإنستغرام خلاص ذهبت القراءة، ذهبت القراءة، دخل إلى الإنستغرام والريز وذهبت الساعة. ولذلك البعض يفضل الكتب لأنها مبتعدة كل البعد عن هذه المشتتات.
0: طيب لو تم يعني خلينا نقول لو خيروك ما بين مكتبة ضخمة بدون إنترنت أو هاتف فيه آلاف الكتب الإلكترونية، فماذا تختار؟
1: الله، الخياران مغريان. طيب لكن لعلي أختار الهاتف. لماذا؟ لأن سرعة الإنتاج مهمة أيضا، وحقيقة لا يمكن أن ننكر أن الأجهزة الإلكترونية والتقنة عجلت وسرعت من عملية الوصول إلى المعرفة والمعلومة.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: نحن يعني رايحين لفاصل مستمعينا، ولنا عودة معكم بعد الفاصل.
2: هلا كافيه على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.
4: هلا كافيه.
0: من هلا كافيه اليوم معكم مستمعين ومع مبادرة غصن الزيتون القرائية ومع ضيفنا أيضا يوسف الشكري مسؤول التقنية في المبادرة. يوسف يعني وقفة كذا مع فقرة سريعة وتختار كذا الأجوبة بسرعة، لو خيروك ما بين كتاب ورقي أم إلكتروني؟
1: ورقي.
0: ورقي. القراءة في مكان هادئ أم وسط الناس؟
1: هادئ.
0: هادئ. رواية أم كتاب تطوير ذات؟
1: رواية.
0: ساعة على الهاتف أم ساعة مع كتاب؟
1: ساعة مع كتاب.
0: تقرأ كتاب واحد حتى تنتهي من هذا الكتاب أم أكثر من كتاب في نفس الوقت؟
1: لا، كتابا واحدا حتى أنهي.
0: جميل. طيب، كتاب صوتي أم تقرأ بنفسك؟
1: أقرأ بنفسي.
0: القراءة صباحا أم قبل النوم؟
1: صباحا.
0: صباحا. طيب، كتاب واحد تتمنى أن يقرأ يعني كل من يسمعنا سواء شاب أو شابة؟
1: يا سلام، كتب كثيرة، أختار واحد.
0: اقتراح واحد.
1: حراك القلم.
0: حراك القلم
1: للدكتور سيف الهادي، كتاب رائع، فكري، فيه قصص، حتى أن القارئ عندما يمسك الصفحة الأخيرة سيقول له لماذا لم تكتب مزيدا. رائع الكتاب، رائع.
0: الله. نعم. طيب، بالنسبة لي يعني الكتب الصوتية كيف تشوف يعني إقبال أيضا الشباب عليها؟
1: جميل. الحقيقة الكتب السمعية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتي من شاء أن يعني يلم بمعرفة جيدة. لماذا؟ لأن حياتنا اليوم أصبح جزء منها في السيارة. طيب، وفي السيارة القراءة متعذرة، ولذلك الحال أن يسمع الإنسان كتبا سمعية أو صوتية. ليس فقط الكتب، أيضا الملخصات. أنا أذكر أني كنت غير مقتنع أبدا بقضية سماع ملخص لكتاب. أقول لماذا لا أقرأ؟ لماذا أعتمد على فلان يلخص لي وينتقي ما شاء من الأفكار؟ لماذا لا أقرأ بنفسي؟ حتى كلمت مرة أحد الأساتذة في الجامعة عن وجهة نظري هذه، فقال لا أتفق معك. قلت له لماذا؟ قال كم يعيش الإنسان؟ كم سيعيش؟ قدر ما تشاء. هل ستتمكن خلال هذه الفترة المتبقية من الأعمار أطالها الله في الخير أن تقرأ كل كتاب في الدنيا؟ مستحيل. ولذلك اجعل لنفسك سلما معرفيا في علم تريد أن تتخصص فيه، وكتبا تستلذها تريد أن تقرأها. هذه ستمر عليها بنفسك، ولكن أيضا تحتاج أن تسمع إلى ملخصات حتى تصل قدر الإمكان إلى أكبر مادة علمية ما أمكنك ذلك فيما تبقى من عمرك، أطال الله الأعمار في الخيرات. هكذا
0: يعني أنت كانت عندك إشكالية في مسألة أنه كيف ممكن يعني تسمع ملخص كتبه شخص آخر عن كتاب معين، فما يعني بالك بالشخص اللي يستغل الآن في كل أمور حياته الشات جي بي تي.
1: يا سلام، ما شاء الله.
0: في كل ما يخطر في بالك ممكن يعني فيستخدم الشات جي بي تي. أنت بعيد عن فكرة أن تقرأ ملخص لشخص آخر لخصه وأبدأ مثلا رأي عن هذا، فما بالك بمن يسمعنا الآن وهو معتمد اعتماد كلي في كل يعني أمور وتفاصيل حياته على الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي بشكل يعني خاص.
1: مع أن يعني شات جي بي تي وغيرها من أدوات الذكاء الصناعي تعتبر ثروة لا غنى عنها في هذا الزمان، إلا أن الناس عدد منهم يستعملونه استعمالا خاطئا. كيف؟ لا يتركون لعقولهم فرصة للتفكير. يعني أعرف أشخاصا يجعلون شات جي بي تي هو الذي يختار لهم أثاث منزلهم. ما يصلح. أين الذوق الخاص؟ أين التفضيل الشخصي؟ هذه معاني ستموت إن اعتمدنا كل الاعتماد على شات جي بي تي. نريد معلومة، يعني هذا أنا رأيته عند عدد من الطلاب، أنا مدرس في المدرسة، فبعض الطلاب يأتون في الصباح المسألة الفلانية القول فيها أنه يجوز. يا ولدي من أين أتيت بهذا؟ في أي كتاب قرأت؟ قال لا لا أنا بحثت قرأت كثيرا. قلت له طيب ماشي مشكلة، أين قرأت؟ قال شات جي بي تي. وما بس شات جي بي تي، حتى شفت كلاود وشفت ذكاء صناعي آخر. ولذلك أنا أقول لك خلصت بخلاصة أنه يجوز. يا رجل يا رجل، أدخلنا الذكاء الصناعي بما فيه من معرفة ليكون هو المقرر والحكم النهائي في تفضيلاتنا الشخصية، في الأمور العلمية الحساسة، الدين يؤخذ من العلماء لا يؤخذ من شات جي بي تي، لأن شات جي بي تي فقط يلملم من هنا ومن هناك ويخلط هذا وهذاك، ربما يصيب ربما يخطئ. ويعني في السوشيال ميديا هناك كثير من الفيديوهات اللي تضحك عليه إنه أحيانا يعطيك معلومة خاطئة وأنت تعرف أنها خاطئة، فتقول له لا يا أخي ليست هكذا، فقل لا أنا أعتذر أنا ظننت أنك ذاك، لكن تسامحني. ما الفائدة؟ بعد أن غويتني وبعد أن خليتني يعني أقع في حرق تقول لي أنا أعتذر. ولذلك في حقيقة الذكاء الصناعي أداة ممتازة جيدة، لكن في وجهة نظري أنها تستعمل لغرض وكفى، لا أن تكون الحكام وأن تكون المقرر وأن تكون هي الحكم العلمي النهائي، لا لا لا يصلح لهذا.
0: وإيش أيضا من يعني سلوكيات أخرى ممكن تلاحظها مثلا على مستوى الطلاب؟ خلينا نسأل.
1: أحيانا نطلب منهم أن يكتبوا حتى نرى كتابتهم الإبداعية، مثلا في مسألة معينة اكتبوا الكتاب يتكلم عن مسألة مثلا صلاة السفر. طيب يا طلاب نريد منكم أن تكتبوا ما فهمتم، وارجعوا إلى المكتبة وإلى مصادر التعلم في المدرسة واستعيروا كتابا كتابين، وأريد أن أرى فيكم كيف تحيكون هذا المقال وهذا النص العلمي بما اقتبستموه. يأتيني طالب أنا أعرف مستواه، يعني وهذا مستوى جامعي، عندما تقرأ النص ويتحدث بلغة يعني رفيعة المستوى، فأقول له يا فلان هل ساعدك أحد في المنزل؟ قال حقيقة لا، لكن أنا خليت شات جي بي تي هو يكتب لي. يعني طيب الآن هات النص هذا، شكرا لك شكرا جزيلا، أضعه جانبا، الآن حدثني، تفضل حدثني. لا يعرف شيء. لماذا؟ لأنه ليس هو الذي قد قام بالحل وليس هو الذي قام بالكتابة. أنا والله أقدر ذلك الفتى الذي يأتي وقد كتب سطرين بعد جهر جهيد، هذا إنجاز سيتطور. لكن إن اتكلنا على الآلة وعلى صناعتها حينها لن يكون عندنا حس في الكتابة، في تطور في المعرفة، الربط العلمي، وهكذا. هذه مشكلة
0: كبيرة ممكن أيضا يعني نواجهها فعلا. أتوقع بالنسبة لي يعني الأجيال
1: القادمة
0: فعلا يعني أصبحنا نلاحظ أنه في كل أمر فعلا قد أحيانا يعني ترى أنه الواحد ما يعطي اللي عقله أن يعمل قليل، إنه يفكر في أي حال أي مسألة في أي مكان وفي أي وقت وأينما كنت على طول مع المنصات هذه والتطبيقات، إنه بشكل أسرع
1: بالفعل.
0: حياتهم صارت سريعة
1: بالفعل.
0: ما في وقت، فهي المسألة أيضا يعني قد تكون مخيفة.
1: واسمحيني هنا أن أستدرك بشيء.
0: نعم.
1: قد يقول الآن المشاهد والمستمع والمستمعين والمستمعات، إذا لم يكن أو لم تكن هذه طريقة استعمال الذكاء الصناعي، كيف يستعملها الطالب في الجامعة أو في المدرسة؟ كيف يستعمله؟ على سبيل المثال يقول أنا أريد أن أكتب في صلاة السفر، اجمع لي المصادر العلمية القوية المحكمة حول العالم. سيأتيك الذكاء الصناعي ليس بالخلاصة، بالمصادر. الآن أنا استعملت شات جي بي تي ليكون محرك بحث قوي ويقلب لي من حول العالم مصادر معرفية حتى أنا أقرأها في النهاية. هذا الاستعمال هو الذي نقول فيه لقد فادني الذكاء الصناعي. أما أن أقول له اكتب في صلاة السفر، أنا ماذا أستفيد؟ كيف أتطور؟ فهذا الفارق.
0: نعم، فأحيانا ممكن طريقة أيضا الأمر اللي احنا ممكن نعطيه للتطبيق هو الفارق.
1: بالفعل بالفعل في النهاية هو أداة يطبق ما تريد. هكذا.
0: جميل جدا. نعم. طيب يعني لو نسأل أيضا بما أن احنا في الدقائق الأخيرة، إذا مرت عليك مشاركين فعلا حسيت أنه تغيرت حياتهم أو أيضا طريقة تفكيرهم بسبب القراءة؟
1: حقيقة مر علينا كثيرا كثير كثير بمعنى الكلمة. يعني لدينا طلابا كنت أدرسهم، طرحت لهم هذه الفكرة، قلت لهم ادخلوا في هذه المبادرة. كانوا في البداية ما متشجعين للقراءة، فأتذكر يعني أهديتهم كتبا، كل واحد له كتاب هكذا فيه نوع من التزيين وهكذا، فأولئك القراء أولئك الطلاب أصبحوا قراء، وقمنا نكرمهم في الحفلاء في الأحفال الختامية، وأصبح أيضا جهدهم واضحا في المدرسة.
0: نعم.
1: انعكس بتأثير إيجابي. سبحان الله، من يتعود على القراءة ستصبح عنده المذاكرة أسهل، لأن الكتاب هو الكتاب، لكن هذا فقط قرر علي وهذا من اختياري، لكن الأوراق هي الأوراق، وأنا اعتدت على أن أقرأ كثيرا. إيش مشكلة الطلاب الآن؟ مشكلتهم التعفن الدماغي يسمونه الآن، وهو إنما يستطيع الإنسان يركز طويلا، خلاص النفس قصير نفس قصير.
0: نعم.
1: ولذلك من يقرأ كتبا من اختياراتي وهكذا، هذا النفس معه يطول، ولذلك حقيقة حققوا إنجازات باهرة. قبل قليل يتواصل معي أحدهم يقول الحمد لله قبلت في جامعة السلطان قابوس في تخصص الإعلام، تبارك الرحمن. فالحقيقة يعني هذا الشيء مسعد أن ينعكس أثر القراءة ليس على ذات الشخص فقط، بل حتى على تحصيله العلمي.
0: جميل جدا. نعم. اللهم بارك. يعني الآن برأيك أيضا أنه هل فعلا الحصص الدراسية مثلا بالنسبة للطلاب الآن والأجيال هذه يعتبروها أنه فترة طويلة جدا عقولهم لا تستوعب، أو يعني سريعا ما ممكن يشعروا بالملل وبدون تركيز في خلال الحصص؟
1: أكاد أقول أن هذه مشكلة يواجهها عدد من المعلمين. نسمع شكواهم ونسمع كلامهم في جلساتنا، فيقولون أن الطلاب يملون بالسرعة، ينامون بسرعة. لكن ما زلت أقول هذا جيل جديد، ولذلك ينبغي على المعلم أن يدخل في شرحه اتقانه، يجب أن يدخل اتقانه وأن يكون حركيا وقدر الإمكان يجذب انتباههم. نعم في الأمر كلفة على المعلم من أن يقدم المعلومة ويرحل، لكننا نحن لا نبحث عن تقديم المعلومة، بل نبحث عن كيفية أن نجعل فيهم أثرا تعليميا طويل المدى، لأنهم هم بناة عمان، بعدين هم من سيبنون عمان، ولذلك هؤلاء يستحقون جهدا مننا. طيب نعترف بوجود مشكلة التعفن الدماغي ومللهم وهكذا، الآن المعلم عليه أن يكون مبدعا قدر الإمكان لإيصال المعلومة بما يوفق إليه قدر الإمكان، حتى أن يجذب انتباههم وأن يكونوا بإذن الله تعالى بناة لعمان
0: بإذن الله تعالى. المسؤولية أكيد كبيرة وجهودهم مشكورة جميع المعلمين والمعلمات على ما يقدموا، ويا رب إن شاء الله بداية كذا عام دراسي موفق. صحيح. لهم. صحيح. جميعا بإذن الله. إذن يعني هل المهم عدد الكتب اللي نقرأها أم الذي يتغير فيك بعد قراءة هذا الكتب؟
1: يا سلام، الحقيقة العدد ليس مهما، وعدد الصفحات ليس مهما. أحدهم قال مقولة رائعة، يقول أنت في حياتك تحتاج أن تقرأ 3 كتب جيدة فقط، وحتى تقرأ هذه الكتب 3 الجيدات تحتاج أن تقرأ 1000 الكتب. مقولة رائعة
0: جدا.
1: ولا يهم أيضا كم أقرأ، لأن هنالك شيء عندنا نحن في الشريعة، البركة، مصطلح البركة. إذا بارك الله في وقتك وفي علمك، حينها ولو قرأت شيئا قليلا يجعل الله تعالى وجوده في عقلك وجودا مختلفا عن بقية الناس، مع أنك قرأت قليل. وهذا ليس جديدا، هذا ليس تنظيرا من عندي، هذا معلوم على مر العصور. الإمام السالمي رحمه الله يقول في جوهر النظام: كم قد رأينا من فتى مجتهد، ومجتهد وهو بباب منه لم يسعد، وآخر لم يقرأ إلا البعض وهو يفض المشكلات فضا. معلوم على مر الزمان. ولذلك فالإنسان مع القراءة مع الدراسة، الآن على باب دخول المدارس، عليه أن يرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويبارك له فيما قرأ. فإذا فعل ذلك ووفقه الرحمن، لا يهم كم قرأت، ولا يهم عدد الكتب، ولا يهم كم صفحة قرأت، بل يهم ذلك الأثر الذي يبقى في نفس الإنسان. وآخر لم يقرأ إلا البعض وهو يفض المشكلات فضا.
0: الله عليك. احنا يعني بكذا فعلا ممكن نرى احيانا شخص قد يكون قرأ 50 كتاب ولم يتغير ابدا، وهناك شخص ممكن قرأ كتاب واحد وتغيرت حياته تماما.
1: بالفعل.
0: نعم، فهل تتفق مع هذا الامر؟
1: اتفق تماما تماما. يعني نحن لنتفكر في شيء مهم جدا، لنتكلم عن الامام الشافعي رحمه الله. الامام الشافعي هل لديه المكتبة التي موجودة الآن في جامعة السلطان قابوس؟ هل كانت عنده تلك الكتب؟ لننظر إلى الأئمة الباقية، الإمام السالمي رحمه الله، هل عنده تلك الكتب اليوم التي تتوفر على شبكة الإنترنت بضغطة الزر خلاص الكتاب معك PDF؟ ليس لديهم. ما الذي جعلهم أئمة وعلماء؟ ما الذي جعلهم في ذلك يكونون؟ الحقيقة القراءة مع توفيق الله سبحانه وتعالى. لا غنى للإنسان، لا غنى للإنسان. ولذلك فعلا قد يؤثر الكتاب ما لا يفعله

0: باري منه تكن من جملة الأخيار إن شئت أن تكون شيئا في هذه الحياة، إن شئت أن ترى الوجود بنظرة واعية، إن شئت أن تكون مؤثرا في هذه الحياة، إن شئت أن تكون قائدا يقود الناس إلى الخير في هذه الحياة، فأنت لن تكون بهذه المعاني وهذه الصفات إن كنت إنسانا لا يقرأ. لماذا؟ الناس مفطورة مخلوقة على أن تحب ما فيه كمال إنساني. شخص ناجح في صناعة المحتوى خلاص كلماته ذهبية في عقول الناس. شخص آخر الآن مبتدئ، يلا طيب جميل، لكنك أنت مبتدئ تراك، ليس قويا. عندما يكون الإنسان ناجحا المعيا قويا له يعني ما يصفه الناس بأنه ما شاء الله هذا رجل ناجح أو هذه امرأة متألقة في كذا وكذا، إذا كان الإنسان هكذا حاله حينها سيؤثر في الناس. الناس لا تتأثر بالرجل الضعيف ولا تتبعه ولا تجعل لكلامه وزنا، بل ربما تشكك. ولذلك من شاء التأثير في هذه الحياة عليه بالقراءة، لأن القراءة هي القوة، هي المعرفة، هي العلم، وهكذا يتطور المجتمع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، ونحن نتمنى التوفيق لكم أكيد في مبادرة غصن الزيتون القرائية. ويعني أيضا نختم هذا اللقاء بكلمة منك حاب تختم فيها أيضا لقائنا تخص المبادرة وكل من يسمعنا من المستمعين الكرام.
0: نقول أن المبادرة نسأل الله تعالى أن يجعلها يد عون لكل من شاء أن تكون القراءة عادة في حياته. باب التسجيل فيها مفتوح فقط في جوجل، مبادرة غصن الزيتون القرائية في الواجهة التسجيل، وبإذن الله تعالى اللجنة الإدارية ستقبله وترسل له أيضا رقما للدخول في المنصة وتضمه في المجموعة القرائية. وهذا التسجيل طوال العام لا يتوقف حتى يكون جزء من هذا الخير. ونقول ربما يستصعب الإنسان يقول معقولة أنا أقرأ حتى في هذا العمر؟ نقول لك عندنا أشخاص في المبادرة عمرهم يقارب 50
1: ما شاء الله
0: وهم يقرؤون، لحيتهم مبيضة وهم مشاركون يقرؤون. لا شيء مستحيل، فقط قرار، وبمجرد اتخاذه بإذن الله تعالى ستجد الخير. ويكفينا أن نختم بهذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، كرم الله سيحفك إن قرأت بإذن الله تعالى.
1: جزيل الشكر لك الفاضل أستاذ يوسف بن يعقوب الشكري، مسؤول التقنية في مبادرة غصن الزيتون القرائية. شاكرين تواجدك اليوم معنا في هلا أف أم وتحديدا في هلا كافي.
0: ولكم جزيل الشكر والتقدير والثناء العطري على هذه الاستضافة الطيبة وعلى مجهودكم الطيب في هذا المحتوى الذي ينشر في ربوع عمان الطيبة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك.
0: أحسنتم.
1: إذن مستمعين، هذه أجمل تحية في الختام لكم مني أنا وفاء، وهذه تحيات الحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: خبر عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل

0: من الصفاء.
1: الصفاء
0: سابقين جيلهم.
2: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تشربها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: كمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا.

عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى للسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

قرارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصول وفير، وما اظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه. شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود، وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض يحاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: تبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

هذه كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: يلا يلا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علي

0: انت.
1: كلنا نعرف ان الدقائق الاولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على اهم الاعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الانجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز الى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2016.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: قطرة منك،
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: عارف وانتي بعيدة
1: بعيدة بعيدة
0: ولا إذا مرة جهازك تعبر
2: The number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة فيما بعد.
3: Hello. تدرين حسي كيف وانتي بعيدة؟
2: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
3: Hello. ولا إذا مرة جهازك تعذر؟
4: Can you hear me?
2: It's not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later.

تدرين حسي كيف وانت بعيدة ولا اذا مره جهازك تعذر تحتار في زحمة شعور القصيدة واعجز عن التعبير مهما اعبر اخاف انك ما تكوني سعيدة ويضيق بالك ينشغل او يفكر واخاف انك لو جلستي وحيدة يصبح مزاجك في غيابي معكر هلا FM مزاجك بالعربي حسن المعشن

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل

فار على 102.7 هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكوا مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم يستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرلش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف.
1: ليش؟
0: هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم. لأن جسم الإنسان لما يعرق فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماي فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيوة.
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

0: عبر هذه التاي
1: دا مش دا دي مش مش
2: أسامونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: تأسست الجمعية العمانية لمتلازمة داون لتكون المظلة والبيت الآمن. نحن هنا لنقدم الرعاية، التوجيه والتمكين. هدفنا واضح، أن يحصل كل فرد من ذوي المتلازمة في سلطنة عمان على كامل حقوقه وتوفير سبل العيش الكريم له. نحن لسنا مجرد مؤسسة، نحن عائلة تكبر بكم ومعكم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

لما غنى كان هو صوت الأرض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: جاهزين؟ يلا

هلا اف ام، مزاجك بالعربي. لما غنى كان هو صوت الارض وصداها، ولما لحن كان هو مقام الجمال والحنين، وهو اللي علقنا بفنه لما غنى الصعب بكل تمكن.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذل وهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
0: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: عوادي الأحد 12 منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767
2: 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد.
2: الغالي انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه. هلا
4: كافر. سوالف الكافيه، ضيوف في برواز ومواضيع رياضية، ابداعات شبابية واكثر. هلا كافيه من الاحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء على هلا اف ام.